0: كمية مع الكور
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل الجنس ده يتابون بس كي مال عدات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لاد يدفنوا على التكنيسان كين دول بردوا بخلو وشي آخر بسوك من ما يلوموا في الوفر يشتوا شلو فاتيتم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندري المرضى كل يشتتها في اللبناس
0: دكتور رمات عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هان الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرا ده تقعد وين عشان هي تبقى كتيرة مرة واحدة
1: زي ما أوريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيديون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينة بكانة دوادين دول كماشي كل ما نخيت سيدة دام بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر من زر تجيبه ممكن بقعد فوق دام لو فيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عند ما رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي له أكل سين فيكيل تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لدين شفتي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له حصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
0: وي
1: اي سورتو العلمي العلمي ده بيريود انا انونداسيون ده دو ما لاو بس
0: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر الباعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل
1: الإجراءات دعنينا ما هو جايزين من سنة فات وكذا وداي ظهر فوق كوليرا لدي جاري مونغو علينا كل الأجهزة جينا دربنا كل دربنا مفهوم كيف جينا قنريو أم باك تدو بكرة بدخل الله سوى كما دخل الجميع دونك السنة بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شلنا لكيف جينا دربنا وبريباري قنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشات دواء نبريزان شال توسا خلي صدينا في مخزن جينا ميوم اللي جينا بريمي كذا مرقنا خوام نلبس ولا دكاشنا للمرضى أي لبطان إكيب قايت من لبطان الكبير هاتينا في فرش
0: مركز الكبير
1: في فرش مهين إذا أي مستشفى ده عنده كاباستي يشيلها دي بريميكا لدي 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاتا 10 كم لوكي داك نرسول منك توكا منككي أغاني تفاوضس
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة مؤينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريون تمسك الكوليرا ما تعزل أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نوم لما سال فيبريون وديت على قشمك يمسكك
0: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحده هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب هذا اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلدوا ممكن بس مش عارف سنين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسل اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
0: تمشي عقو
1: ممكن كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كان بالليم ان شاء الله كان جاي بكل التريتي عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريال نوتر اللي التريتيما بإيجينيس زوال بصور في كارتي كده ما يخلوه ينوت يمشي بكالوكت
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل الإيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يقصلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نهنا الأفارقة أو الكاديين ده مثلا وساخة ما بيستي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة الكادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم لدى يكون حامي دليل المرضى تقتله المرضى زي ما أوريتها كما يسيل لدي علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندور ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا الأبات كل خليه وصوب لإيالة دقاك تخيل من بروخ ده بقدر بخسر بعلم وصابه طب ما يقولوا ما ان الكبار بنسوا نو لحد الايام فوالا الايام ذاتها قد دخلوا ورا البيت ده قال لهم يخسر ايدهم بصابه
0: رسالتك الاخيره للمواطنين
1: فرشي
0: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: اول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتياغو قريب لهم عشان يشيلوه عن شارج. كان اخر دابا نكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسوي شيء وزول يموت. دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف دكتور مي بالالج فاسيلمو اي سان سانتياغو
0: لكل المراكز الصحيه مجانيه.
1: دونك الخوف ذات ما يجوز تخاف لا تبرج دابت تمسك المرض خلي يكون ساتين صديق كديف نادى الدكتور.
2: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد. الكوليرا مرض خطير، بشان دا النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل

ضيفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن. خلاص كمل. كان معاكم في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو تشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى بمشير تليفون البك الجافش، نبدا لك اول برنامج بقسم الغربي. هنا اليوم السابع اول يوم من الاسبوع، اليوم يوم الاثنين، يوم السابع شهر 9 سنه 2026. 75 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة بلغت من الفرحة والقرحة، 57 دقيقة نشرت الأخبار، دهايات وسيادة غادي مختلفة لحد الساعة 58. 75 دقيقة لما كانت الفنة الثانوية كان كروية خلي البكان لزميل دوبساري كرغنا في دالي. ما ننسى زملائنا القديم في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار، نسكر كان يبسلونكم كثير. تأسيس وتقديم برامج كلمة الصباح في مدانة 75 دقيقة من قصر نجري تانا أونا مامي كرتيجا مقاتو. تأسيس وتقديم أرلون أرسل مشي للسانوية مامشي لدفسادي يسمينا أول أغني أهد ولي كل المستمين ومستمية تانا رايد وشاد القديم في جمعنا في الفرقاني في القاري الصباصي.

أمي أرجوك ساميني أمي، ولا ركبتك وتير، ولا رقدتك قصور، ولا شريت لك بقر حلبتي شربتي، ولا شريت لك ألبل ها، ولا لبستك مثل الناس، ولا لقل لك إيال رسلتهم وخدمتهم. أمي أمي لا غنى الأم هنا أمهات، اللهم هاد نخطهم أعلى درجة، لكن بس بالأسف حصولهم حاليا اللهم هاديين يا أخوان ها. الجيز عزت علي حجي أمي ما تدخل بيني وبين إيالي، ما تدخل بيني وبين مرتي. ألا أجب أجب أجب ده شوية أجب يا أخوانا. دول ناس قاعدين في غفلة، دول ناس قاعدين في غفلة. في المفروض الأمهات نخدهم أعلى درجة، الأمهات أعلى درجة. بلا الأمك أنت كان بقي شنو؟ كراكب وتير، كراكب قصور، كراكب جواد، كراكب جمل ها، كان بقيت ملك، كان بقيت مملوك، كل بيه الأم وهالأبو. دول بس جابوك في الدنيا وسووك ربصوك أكلوك شربوك نزعوك وجابوك في المرحلة دي. ما دام ده يا أخوانا أمك كان قالت كايا ده أنت قلت، ما دام ده يا أخوانا كل وقت اللي أما هاد أحمى الله ما هاد نخدهم أعلى درجة. نادي بلوم كان قاعد في البرني هنا، هو أما قاعد برا ده ألوم الله تصحى لا الله صحى لا، بالتلفون ده فجر ناس ويدين دولهم وقت ده فجر، ده من فجر الساعة 6 لينادي أما أمي كيف حالك، كيف أصبحتي، كيف من بأوضة، كيف من الحوم ها، شنو مقصر ليك، شنو مقصر ليك، تسألها كيف من تقول الجلد ها. كان قالت كسلانة تقول من هنا تمشي لها، لكن بس بالأسف هجي كان مرضانة ولا ناس ولا أكل ولا شرب. الأم كان مرضانة يا أشير لها شي دول، أشير لها أنت أطرحون، دخلت مرقت ها. الأم دي ذات سنينها كترا أزدني ده يا أخوانا، ده تلقى قدامك. الساعة 7:09 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات، نواصلوا دايما ببرامجنا بقسم العربي من الجمال، عندنا بلاغ واحد نقولكم. أسرة تركي أديجي نصارى، أسرة ماجرجي تيموتي، أسرة تلبيان نين، كلهم في اليمن يبلغوا بحزن لكل الأهل البعيدين والقريبين بموت هنا جدتهم أخوتهم وأمتهم يقدي ريبيكا المات يوم 4/9/2026 في اللابتان ريلتسان سنة اليمن. البلاغ الحزين هذا موجه لأميل سامافو في ياغوا في تراب كاميرون، لمالدون ديتنا في ياغوا، لإلين تابيغي في مايدوغري تراب نيجيريا، لنولجيدي جناد في كارا كوب غولو، لناني كابينغا لويز في بيرا ماندا، ليبي أبولينير في كسري في تراب كاميرون، في لغواجي مارت في وادي مارت، وموبينغ نينج في انكسري، لجوزيفين ألم في موندو، لبوكر سوانغ، لكوماكوي بولينك، ولكل للباستير مومن سامييل، كلهم في بونغور. والفراش كمان في كارتي شاغوا في جنب الكوليج ايماجيليك والليون، وفي بيتنا في بيت الأسرة، في بيت الأسرة في مكاننا تركي أديجي نصارى مناسة دياسبورا. والدفن كمان يبقى مباكر بالتلات 8/9/2026 في مغابر هنا تقرع في نجمينا هنا. الساعة 7:11 دقيقة نواصل دايما ببرامجنا بقسم العربي.

0: 27 دقيقة في يمامة في العش كله في ديبارتمان وادي بسامة نفسها في سوريانا راديو تشات. الزميل بشير عمر بشير جايس من السمينة شنو جديد تصل في جمينا وفي كل القراقر. صباح الخير. صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح ونشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. المنسق الوطني عن اتحاد منظمات انت المجتمع المدني في تشاد أحمد محمد يونس كان قدم نقطة صافية أمس في العاصمة جمينا في مقر الاتحاد القائد هنا في كرتشية سبانغالي. كان أعلن في النقطة الصافية النظمين عن النسخة الأولانية انت المنتدى الوطني عن التنمية الببقى في شارواد جانفية الجاي. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المسائل هنا المؤسسات. خلينا نسمع بعض من كلام كان كلمه في ميكروفون هنا راديو تشات.
1: تشات اندبندانس من ديغادا من سانسوزاندا اني مغسرين من الفي الاخرين وين شيء كثير في بلدنا هي مشكله ذا كله حكومه انا تشات ما كسر كتوز كثير سواء بدا عندنا مشاكل كثير مشكله انا علم مشكله انا زرع مشكله انا ادكاسيون ومشكله انا الشباب ما عندهم امل وزيدا السوسيتي سيفيل اني نغمنا كلنا سوا نلومو نسوي فورم الفورم هذا ندور نسولا شهر واحد سنة جديد الجاي على 23 بروفنس كله يجو كله نخدم سوا عشان هدفنا فورم ده المشكلة هنا تشاد شنو كيف نحلو مشكلة هجنة كيف نبنو بلدنا عشان ده أني نتم هجنة ده نبنو تشاد أكلم نبنو تشاد ده ما كلمة واحد هو انجازما أي نادم على يدور هوب هنا تشاد ده ينجازه عشان نمر من الفقر نخطو كاد كونسنتراسيون الناس كله قاعدين فوق المينيستر كله قاعدين البارتنر كله قاعدين الناس على السوسيتي سيفيل كله قاعدين السيكتور بريفي انتربريز كله قاعدين الناس انديكابي كله قاعدين الناس كله عشان نقعد سوا نسوق كادر هنا كيف نبني بلدنا.
2: قدمت أمس الرئيس انت الجمعيات

0: التشادي. يعني الأوين الإندي إن مشاكل في الأوين. السيدة ميلوم موسى ناجي كان قدمت نقطة صافية خبرت فوق الرأي الوطني في الالتزام على تعليم البنات الشابات الإندي مشاكل في الأوين في تشاد. المناسبة كان بقت في مقر الجمعية القائد في كرتشي شقوة. خلينا نسمعه للرئيس انت الجمعية ميلوم موسى ناجي كان ترجمت لنا كلام الزميلة الجهوة بيبمر.
1: Éduquer une fille, ce n'est pas seulement inscrire un enfant.
2: جرين هن البيت ما بعني رسلين الطفل للمدرسة بس ولكن بعني بني هن الأسرة وقوين المك أتسوى هن المجتمع وتغيير دائم في الأمة. والدراسة أثبتت بكونه البيت الجرت ولقت التعليم وقروها أديل دا بتتزوج في سن متأخر وبتلقى دخل كبير وبتتمتع بقدرة بتحمي صحتها وصحة إيالها. ومن دا نطالب كلنا سوا لنتأم مشروع هنقوين القراية هنت البنات الشابات الانديكابي في تشاد ولنضمن حقيقين هن الهدف دا إلا نشول كثير من الإجراءات منا نطبق القوانين ونحمل حماية هنت الزواج المبكر والأنف ضد المرأة ونقدم الدعم المادي والمعنوي ده من خلال المنح الدراسية ونوق الأسرة ونحسن ظروف هنت التعليم في مدارسنا الوطنية. الضروري منا نحسن البنية التحتية والسلامة هنت البنت
1: notamment en matière d'infrastructure et de la sécurité.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. كملت أمس في الكنيسة رقم 1 تلقادي في كرتشي مرسال في سيزي مارندو سماهني في العاصمة من جمينة كان كملت الخدمات انت المقيم الشبابي النسخة رقم 3 هنا سنة 2026. المناسبة كان رأسها الأمين العام هنا الكنيسة ده بحضور كثير من رجال الدين المسيحيين للمرة الثانية هجهوا بيبمر.
2: في مدة هنا 4 أيام شاركوا المشاركين في الخدمات هنت المخيم الشبابي المسيحي والكان نظمت الكنيسة هنت الباتيس رقم 1 القاعدة في هارد مرسال والداء في النسخة رقم 3 هنا سنة 2026 والكان شاركوا فوق أكثر من 40 شاب وشابة جو من مختلف الكنائس الباتستية هنت العاصمة انجمينا في وقت المناسبة. قدموا المشاركين جملة من المتطلبات والتوصيات منا طلبوا بكونه يستمروا لهم في نظمين هن المخيم كل ما سنة مثل ما نظموا لهم ويقووا لهم البرامج هنت التكوين والتدريب ويوفروا لهم الآليات هنت التدريب لعشان يتابعوا حتى كان كملوا من التدريب. وطلبوا بكون من الضروري يشاركوا الشباب بالأكثر في الأنشطة والمبادرات وفي دعمها المعرفة والمهارات اللي جوها خلال التدريب. والمخيم ده جاء في جانب قوين القيم الروحية والأخلاقية هنت الشباب المسيحيين وكت رأسانا لكمالي هن المخيم الشبابي الأمين العام هن الكنيسة الباتيس القس مجربي يافي طلب من المشاركين في الخدمة بلغوا في التدريب والتكوين خليه يطبخوا في حياتهم اليومية وكمان قال لهم خليه يخدموا بالتعاون والمسؤولية اللي بتخدم المجتمع. وطلب من الشباب خليه يواصلوا في التدريب بروح وأخلاق ودل عشان الرؤية المستقبلية. نذكركم بكونه في نهاية هنت المناسبة قسموا شهادات هن شكر وتقدير للمشاركين في جهودهم البذلوها في مدة هن 4 أيام من التدريب هن المخيم وأعلنوا لهم بكون المخيم الشبابي البجي آخر دا بيسووا لهم بعد سنتين.
0: في إطار الملفات اللي انت قاعد بسويها لقسم من الأخبار في راديو أبشي الراديو هنا الهيئة الوطنية انت الأنما الزميل محمد عبد القادر كان صور ريبورتاج بيكلم في المرض هنا الناسور القاعدين بانوا منه كثير من الأوين في بلد نجات. خلينا نسمعه.
3: أستوسو سنة 2008 المركز للنساء المغلوطات هنا أبشا هو مركز مخصص لدعم وعلاج عن النساء المغلوطين. العلاج من المرض ده الصبر. البروف Vadandi Valentin, مسؤول قسم النجرة في المركز.
4: La fissure c'est un trou anormal qui a été créé lors de l'accouchement.
5: الناسور هو فتحة غير طبيعية تتكون أثناء الولادة وتؤدي هذه الفتحة إلى اتصال غير طبيعي إما بين المثانة والمهبل أو بين المستخيم والمهبل وتسمح لنا الجراحة بإغلاق هذه الفتحة مما يساعد المرأة على الشفاء.
3: الانقلات عن الأوين ده بيجيب مشاكل عن التشويش عشان ده البروف فاداندي فالنتين بقول المركز ده عند قسم عن الإناية الاجتماعية.
4: La prise en charge psychologique c'est très très important parce que quand elle est arrivée.
5: الدعم النفسي مهم جدا جدا لأنها عندما تصل تكون في البداية منهارة نفسيا كانت تعتقد أن ما أصابها هو لأنها فهي تعاني من صدمة نفسية ولذلك تحتاج إلى دعم نفسي. أعتقد أنه في السابق كان لدينا هنا قسم خاص بالعلاج النفسي وكان تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية لكن بعد مغادرتهم أصبحت القابلات والممرضات هن من يتعين عليهم تقديم هذا الدعم النفسي للنساء.
3: خير العملية الجراحية العلاقة بين الممرضات والأوين المردانين ده بتنتي الأوين المردانين القوة عشان يتعالجوا بالصورة السمها.
6: بجونا ده تعبانين نفسيا كتعبانين فأني نبدو نعالجهم نفسيا أول ونهدوا لهم شوية شوية نقول لهم المرض ده بالعالج أي شيء جاب رب العالمين ده يرفع ومن دو مرض بس عنده علاج ده قلتوا ما تخاف والحمد لله بيطمنوا ونعالجهم هنا لساكي الأكل كله ساكت بليز عن شارج الدواء كله لغاية ما يمشوا ونقول لهم يمرقوا بالعافية يجونا يعني مراجعة بعد 3 شهور.
3: من ضمن الأوين المردانين عند المركز كلثوم موسى عمرها 17 سنة جاية من خرية من قرى عن إقليم جيرام تقول المرض ده كربا في الوقت عن الولادة.
7: المرض ده لقيته منه الصغير سلوه رجعنا فوق البيت ده يوم بوارا قالي جينا بتنق رجعنا في نيرقي ده قالوا بوارا انقدت الصحة الحمد لله شكرا لهم.
3: حسب المسؤول عن القسم عن الجراح في المركز البروف فاداندي فالنتين نظرا من الجهود انت الحكومة وشركاء المركز قايد بأني من نقص عن مؤدات.
5: أما إعادة الإدماج الاجتماعي فهي أيضا تطرح بعض المشاكل لأننا نواجه صعوبات خاصة أن النساء اللواتي نتكفل بهن. إذا كانت المرأة مثلا تاجرة عندما أصيبت بالناسور فإنها تفقد كل شيء لأنها لم تعد قادرة على ممارسة هذا النشاط لكن عندما تأتي إلى هنا وبعد تلقي العلاج والشفاء يجب أن نوفر لها بعض الوسائل التي تساعدها على الاندماج من جديد في المجتمع وهذا الجانب ما زال يعاني من نقص كبير لأننا لا نملك الإمكانيات الكافية لمساعدة هؤلاء النساء عندما يعودن إلى مجتمعاتهن
3: بإلاج عن الأوين من المرض ده المركز قايد بنت القوة والثقة للأوين في الحياة الاجتماعية. أبشي محمد عبد القادر محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: شكرا الزميل محمد عبد القادر محمد. أعزائي المستمعين الساعة 7:25 في استوديو راديو تشاد نفس الساعة في أبشة خلاص بكملت نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح للنشرة اللي كان جهزتها وأخرجتها هو عمر وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس دبسادي كركنافي ديال. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

0: لزام اول دب گرجود کثیر مانا ہرا زام رافی باب شرو بجاب فنان طلب دان ابو هرس یتوری کلاما ای جامو صلگا ادریش گورنم قرانا ولد بکر فی زمانا تاجر نہ حد دکان کج کر سنتان فبین سال تورما عبارا اخط مر حمر ریک نهر جلانا شغل دمنگ تملانا دقدقة الكفتير البقت النجام عجين غيركن انقطلقا في اقدنا قد مولانا ابو هلال اقل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل صغير مصرام ماما سق بكانا نهل ستير جريد نقل في دانا انا جيد نسلم من استر غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة ذاكب ادي وثير بجنا مع النقامة كل القبوم في بارة ما بخبر يا ردودا كتل لبارة في الدوار اصطن طقر قارة فوقما بدنا سلوس لنا في الامارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب في الذكر نشرب بنانا ضباها النشيط من هر متويانا اردبانا عمر لنا تقانا
1: الما يا باي وقل والناس ليك ويش قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ظبط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حوما جنقا مدين العابة الطارة خراني قلقاك جدادة ذميك بفوق دنبيت قشم كلمه برياقة مخشم اللبن طارب ومرد عابة قادر سيادة تور قرد شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد توضيقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بس البكان كم دقت كذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول ارتابة مغش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبا دبا انتمتنا بالتلابة امكي بالسوق اللخم في الشوك ان جزائر تابة هنجول قد تماقيقي منك دبا التبابة قردي سلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي كلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما لي قيد ليك نهاي تم الوعي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم في ليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ارايل هنجور جمل البدي سيد بيك لي جايل قطع عنده باللي شق لك ورسائل مطرق بتهجري بطن الجزائل صدرت مجيدة جنب بطن الحوائل عيون الحار تبدل وتابع المقايل ويمكنك قطرة اللقب الكلايل ام غش من بقه الليل قايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرائر بت البرب الناس امت الدبائل بت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار يعني الشيقاتنا شمبا سائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت بتور انديه من هاي

الخيلة ورادك اسماعيلة اثنين هدي تشدت في أسحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوف

الوارى النوم جفا يولا طوال سهارة النوم جفا يولا طوال سهارة النوم جفا يولا طوال سهارة بيت الفريق نار.

0: أريد أن أقول سلام ورقم أما ها أقول سلام ورقة مرة زين أقول سلام ورقم أما بيت البغاء ظلة أما بيت بذر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعي نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرى قالوا يقول من سمى كبير القرى يقول البنات تمى دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة بدلي فرد قنم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياري مشال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شقيرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاد أبو رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابع خل هي البندة أما هو يقول سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن آدم أين بقيت نجدة بيت البقر أين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي طبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أمثال الطرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر من صبا جانا جو سقر من صبا جانا في بش دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أطفلطا أزك الواد شيلاتا بقين تسئي قال دي شيلي يدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جا قمتيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا زين ما لك تساو كي قال انكسو قادي دير سنين سقري سبينا زين ما لك تساو كي قال انكسو قادي دير سنين سقري فضل قمقو قم كتل ولده فضل بيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمدو قداد دقني قال سبينا زين ما لك تساو كي قال انك السقادي ديول سنين سجري سبينا زين ما لك تساو كي قال انك السقادي ديول سنين سجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا زين ما لك تساو كي قال انك السقادي ديول سنين سجري سبينا زين مالك تساو كذا لانك سوقادي جيلة سنين شقري شوف الدقنا انترى تتنى بقراك دي حتى سبينا شد فوق السموك طالب على كسمي الدبوك الزين فوق النمير كادي سبينا زين مالك تساو كذا لانك سوقادي جيلة سنين شقري اسيقادي لانا من اجابة قلت لي أدرك أين تكون كوهلة توري أزرق إني تقول فهلا أبتبع عشان رقد فوقا السكين قاعدة على الخرزة السلق قلب دور فوقا ما تريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبعة أما هو يقول سلام ورقا البود الأرشة الدوسة في جيد فوقا الكرباج إنه لا جيد سروة سبب في البحر بريلة بدون برمو ما في زونان إلا بيجيب ولده ما في زونان إلا بيجيب مرتا شبت سبالة تقولنا دكور همرا سن سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أقف أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى ليلي يا ليلي أولدى أرضى ليلي يا ليلي أولدى جيجت تمانة حساب من لقى جيجت تمانة حساب من لقى ويبارك بالججة قد جواد تبكر في الندى قد جواد تخرد القنقشة قد جواد تهل بقرة وبارك بالججة قد جواد تركب جودلة وبارك بالججة قد جواد تهل شيخ القدلة قد جواد تكش الهجلة وبارك بالججة قد جواد تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة قد جنان ناري بدلال فيها أرد ليلي يا ليلي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة ضرب لي زراي برب فطاهن كمشى الجدار يمسى ومسألة بشد بابا اللوبيا مسللة الجدار يمسى ومسألة بشد بحر الرقايس الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زراي سوى لي برا بوكو كابا بطئن في التمسى الجدار يمسى ومسألة بقريه وطار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هودة البناء اللي كان
1: اللي زي

كل بداية لها نهاية والمبدأ مكمل كل شيء لأجل بلا نخط برنامجنا بقسم الله ربنا اليوم الصباح اليوم يوم الثاني من 7 شهر سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود أغنوية بلا غطة مادية الآدي ورسمية رشينا ترى أخبار أغاني مختلفة خدمكم في فاقان تلفن تبصري كرانا في ليل تشيس تغذين حابر بن موسى علينا خلو بكل الزميل تلنجي شان تابلك البرامج بكلم سارة هنا مجمعنا أراضي

tani radon walde jokla bargo di fina gadi fi chat kenga te filina sey do yam ke be ken glof don bonro jigi galma wa ka galma kufak e molda fi tura chabe galma sananga ke he molda makawi kafka he spiritir di molgu hode ke jamen tani kenga te filina amna ken huma la parfaidi fun masana awo vedi somze la regule dikline fi gulja da kudana de len chetsi en ngeng lo kam ken me top sadi krak na fidel sa bulum hat kulinga mai en lo kam gay me hamsa hasan idris en ge me raw ka ji freddy ka en chada vedi lo ngom yomra yam law na tema kaf mali gara do chat ka en ti fatime ka cha malato kulo bun to lom dani ki ni gaman de len doktor na la minanu jabru mol koron vi lo vindia ki de benige masan non kafi لين يسال لين ازيمنو كان هم في المسن هم دي هم لبرملي هي دنياتنا لي نقد فان غني كي دينو قفي كان نجب دون مي في دري ده سات كلون ولينا ان سي كاتولم غارا نول دي في سلوك ما كان نول دي جودا كان نفرنا دي نول دان غولو كان ارايلو هم دي في مسن قفين مي فامغا فيدل كانتولم غيو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقريت روخ رادو تشاد إذا الوطنية تشادية دي تريوخنية دوك مجد سيرو فوكار سو فاسل موي ميغا استرنان تشاد متكا شنال سي جيري لنجمي دي تريو رتار قرن سالي محمد سالي إلسي كامريخ تياباناشي وقد نندلا وقد أزني ترونيا رو إتنيني رو سيلي نفروفوين بار دبريوت سيري كارمشني تزيري نفيني تكنيك ناب إنو تشوبوي غابريال تدين دينيني مالكاق فلورانس تانيو زينب علي يونس وتنغال كابين تكنيكي تي دكدي ريوخو يا رادي تشاد من كاو منغورو كمسك شكرا رادي تشاد تسيجي وسيك دي تريوخ رادي تشاد كمسك شكرا كابين تكنيك
1: I'm sorry.

شكرا دكتور أخرى تشاد، شكرا تشوبوي غابرييل، شكرا مالكاغ فلورنس زينب علي يونس دو تنغال كابين تكنيك تي. إنا لله وإنا إليه راجعون. مردونغ تي إنا لله وإنا إليه راجعون. مردونغ تي أمات عبد الرحمن تنغان تو عبد الرحمن بوبو بشار عبد الرحمن إدريس تنغان تو بوبو كاكا عبد الرحمن إدريس تنغان تو بوبو عبد الله حسين عمر تنغان تو كروك حسن حسين عمر تنغان تو كروك آدم حسين عمر تنغان تو كروك عمر حسين عمر تنغان تو كروك أبكر حسين عمر تنغان تو كروك فاديلة حسين عمر تنغان تو كروك آدم ميرسي نغبارا شيخ إدريس عبد الله إدريس حسين جبرين آدم عبد العزيز تنغنت آدم سونتا عمر إدريس عمر حسن إدريس عمر آدم هارون محمد آدم زكريا قدايا أبكر أحمد عبد الرزاق دونغوس عبد الرحمن دوغو حسين دوغو عبد السلام جبرين هارون حسين بوبو يوسف حسين بوبو سمعين عمر رغم ما تكتون جمينا كبلقني مود جني ودينجر جني دي كاو دينغورو تيو إن ببري وببكدري وروندري عبد الرحمن إدريس حسن تنجين تو عبد الرحمن بوبو تقوز دنيني عبد الرحمن إدريس حسن تنجين تو عبد الرحمن بوبو تقوزو تاقرو أحد دي روسيلي نفروفوين بارتبوري وتسيري كارمشنين جامنيناني بلغن دلا كوخنزي مود جندو تنكاو ونغورو آدم جبرين حليمة إدريس زار عبد الرزاق آشي عمر أبكر رغم ما تكتون عليفه عبد آشي حسين خديجة حسين محمد عمر أبكر مريم عمر أبكر إدريس موسى إدريس حسين رغم ما تكتون علي قيمون خديجة عمر أبكر أتو تشريتا تنجان تكجيجي إيسا عبد الرزاق أتو مملكة العربية السعودية جدة محمد إدريس أتو خرمتي محمد أبسكين أبسكين نغاب سوا سالي حسن سالي حسن عبد الله حسن محمد حسن فاتوما حسن فوت حسن متك أتون ناني روندونغ دي أتون كاو نغورو مدغن دي أتون كومكا تشوتشوي علي غويمو تشريتا نانغرو مانشارني درانغا باودا دول جاي بابيات جنة سريم قادر سريم لوبيا عليفة بيرالا ودالليلة باودا جيليجة ملابطة أردو غفاق كارمو بوادي علاية كوردي غرجاكا كوخنزي نغار إن مودجنة شكيف محمد موسى ترونتين جدو تن بيرالنة كوخنزي نغار إن درنابنة اللامين علي سليمان دي ترونتين جدو تن كنجره مرحوم لك فاخنيا مدغن دلك ولا خرك صبر سرق دلا ديل ترون كارتي تانجيلي تربين مرحوم كونيا عبد الرحمن ادريس تنغنتو عبد الرحمن بوبو مرحوم لك فاخنيا مدغن دلك ولا خرك صبر احمد ادريس احمد عبد الرحمن ادريس تنغنتو بوبو بشار عبد الرحمن ادريس تنغنتو بوبو كاكا عبد الرحمن ادريس بوب تنغنتو بوبو عبد الله حسين عمر تنغنتو كروك حسن حسين عمر تنغين تو كروك آدم حسين عمر تنغين تو كروك عمر حسين عمر تنغين تو كروك أبكر حسين عمر تنغين تو كروك فاديلة حسين عمر تنغين تو كروك آدم ميرسي غبارا شيخ إدريس عبد الله إدريس حسين جبرين عبد الله آدم عبد العزيز تنغين تو آدم سونتا عمر إدريس عمر حسن إدريس عمر آدم هارون آدم هارون محمد هارون هارون عبد الله عمر آدم زكريا قدايا أبكر أحمد عبد الرزاق دونغوس عبد الرحمن دوغو حسين دوغو عبد السلام جبرين هارون حسين بوبو يوسف حسين بوبو يوسف حسين بوبو سمعين عمر رغم ما تكون جمعنا كبلقني موت قنتيو دنگر قنتي كاو دنگورو تيو إن ببري وببقدري عبد الرحمن إدريس حسن تنجنتو عبد الرحمن بوبو دوكسو تاغرو أهد
Rosili nafrufoin bar duburu tsuri karmashine jamenani bad marda. Balak nindala ko jakhin kokhunzi modgundutun kawo ngoro Adum Jibrin, Halime Idris, Zara Abdelrazak, Ashe Umar Abakar, Dignomatakutun, Halife, Ashe Hissein, Khadija Hissein, Muhammad Umar, Abakar, Idris Musa, Tungar Dis Naga, Idris Hissein, Dignomatakutun, Mariam Mariam Umar Abakar rigno matukutuna Alay Goymo Khadija Umar utu Chereta tingeri tikajije Isa Abdelrazak utu Mamelklar bisudiye Muhammad Idris utu Kharumti madgundutun Kumka Chuchui Alay Goymo Chereta Nangro Mangcharne Daranga Bawuda Duljaye Babiyadgine Saryam Gadir Saryam Lubya Alife Biralla Darnabideti Modgundutu Muhammad Absakin, Absakin Ngabsawa, Saleh Hassan, Abdullah Hassan, Muhammad Hassan, Fatuma Hassan, Foto Hassan, Modgundutun Udalele, Bauda, Hijelije, Malabata, Urdugafa, Karmo Bowade, Alaye, Korde, Gurjaka, Kohonzingar in Mudgune, Shigef Muhammad Musa, Trondingudutun Biralene, Kohonzingar in Darnabune.

شكراً دقيقة تروح راديو شات تك تك تك تك ريزي نابزين تروني إن رو إتنين رو سيلي نابرو فوين بار دوغريو تسيري كارماشيني تزيري نافيني تكنيك نغال كابين تكنيك تي تشوبوية غابريال تندين دينيين مالكاغ فلورانس تانيو زينب علي يونس دوك ميكرون تي روند سيو مونسي عمر إدريس عمر كمسك كام تشوت كتي ألكن سيك آفيني digide utundangan dala alla karfaq sokon bol sene digide mardane alla ko dubisik tara digide fakat kandala inna lillahi wa inna ilayhi rajiun katak min dala lionel monsarane korke sek jeng dingam brasil afia kogi kogi sengi seram tuman fayar jobe sada bede ya kumra atiya kabin technique.

يا بلدي يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقويان جمينة ما يهدك ريح.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في النسخة الجديدة من برنامج صدى الرئاسة لهذا اليوم 6 سبتمبر 2026. يسعدنا أن ننقل لكم مجموعة من المواضيع المهمة التي شغلت الرأي العام هذا الأسبوع، بداية من تتويج رئيس الجمهورية بطلا للتطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة شاد، وتوظيف الكوادر الصحية، والاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. أسمهان جرواتيدو تجيز لنا ما جرى من أحداث خلال هذا الأسبوع، نتابع.
1: أجرى مشير شاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 لقاء مع 12 شخصية تمثل 8 منظمات ومؤسسات دولية معنية بمجال اللقاحات والتطعيم في دول حوض بحيرة شاد. ويمثل هؤلاء الشركاء عددا من المنظمات والمؤسسات الدولية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومؤسسة جيتس ومؤسسة الكوتانغوتي ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتحالف العالمي للقاحات والتحسين ومنظمة روتاري. وخلال اللقاء أشاد شركاء شاد في المجال الصحي بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال التطعيم ومكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية في حوض بحيرة شاد، مسمنين دور السلطات الشادية في تحقيق هذا التقدم والذي جعل من شاد شريكا أساسيا يعتمد عليه في تعبئة قادة دول المنطقة حول الجهود الرامية لتعزيز التغطية بالتطعيم. كما وجه الشركاء دعوة إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في حدث كبير سينظم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور عدد من المانحين، من بينهم بيل غيتس وإليكو دانغوتي، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الفترة من 8 إلى 22 سبتمبر 2026. وفي اليوم نفسه كرم رئيس الجمهورية مشير شاد محمد إدريس ديبيت نو ومنح لقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال في حوض بحيرة شاد من قبل الشركاء والمانهين والجهات الفنية العاملة إلى جانب شاد في مجال التطعيم. وتسلم رئيس الجمهورية الجائزة بقصر توماي بحضور مسؤولي القطاعات الصحية وأعضاء الحكومة والشركاء الفنيين والماليين، تقديرا للجهود التي ساهمت في رفع نسبة التغطية بالتطعيم في شاد من 41% إلى 71%. وأكد الشركاء على قيادة رئيس الجمهورية في حشد دول المنطقة حول هدف مشترك يتمثل في تحقيق التطعيم الكامل للأطفال وجعل شاد خالية من شلل الأطفال. وفي سياق آخر، وفي إطار متابعة النشاط الحكومي، ترأس مشير شاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بقصر توماي اجتماعا آديا لمجلس الوزراء. وتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروعي قانون يتعلق الأول بوزارة المناجم والبترول والجيولوجيا، حيث درس المجلس مشروع قانون يتعلق بالقانون البترولي، فيما يتعلق الثاني بوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، حيث درس المجلس مشروع قانون يتعلق بقانون العمل.
0: في فقرة رأي الخبراء نستضيف اليوم منسق خلية رصد وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية التي أنشأها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو لتقييم المشاريع ومتابعة تنفيذها. الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم يجيب على أسئلتنا حول عمل هذه الخلية وأهدافها والأنشطة الميدانية التي تقوم بها، نتابع.
2: خلية للمتابعة وتقييم من السياسة والمشاريع في رأس الجمهورية هي يعني أسست يعني قبل سنة رئيس الجمهورية مشير شاد في برنامج حق التنمية داير ينفذ للشعب التشادي بدأ يعني عين يعني كون الخالية ده للمتابعة عن المشاريع الرئاسية. الهدف الأساسي المتابعة للمشاريع والبرنامج والسياسة المهمة للرئيس الجمهورية، يعني الخالية ده يعمل متابعة، لو قلنا متابعة يعني يكون يعني يومي وأيضا تقييم المشاريع المنفذ في الميزانية على الدولة، وبيتابع هنا الشركاء في التنمية مع بلدنا. دونك الخلية يعني يعمل تقييم ويعني يفتش الحلول، مثلا في المتعبة نشوفه يعني هل المشاريع جاي يديروا مدير ولا لا، هل يعني المشاريع في الميدان عنده مشاكل، أو هل لو في المشاكل يعني نقدموا يعني حلول لكي المشاريع يعني تتنفذ بسرعة، يخلي الشعب يعني يستفيدوا من المشاريع، والتنمية يكون يعني مستدامة ودائمة في بلدنا. وهذا الخلية يخدم كل الشركاء، ونعمل تقييم لكي المشاريع تتنفذ كويس، وأيضا الشعب يعني يستفيد من المشاريع. الأهداف من البيسات في الميدان زي ما تعرفوا، لو نتحدث في التنمية عن البلد يعني ما في العاصمة، البلد يعني هي في 1,284,000 كيلومتر مربع يعني في دولة، والمشاريع يعني تتنفذ في الميدان. بسبب ده يعني الفرقة الاثنين مشوا بجانب الجنوب، يعني في لوغون اوكسيدنتال اورينتال في مندول، وفي موين شاري، وايضا في سيلا، في وداي، في بثا، وفي في جيرا. وده يعني لكي يعملوا يعني تقييم عن المشاريع، نشوف يعني في الميدان شنو حاصل. ده يعني حاجة مهم. وبالتالي ويخلي يعني السلطات العليا أيضا يشيلوا القرارات الصارمة لكي العمل يعني في الميدان يكون كويس. كثير من المشاريع يعني جت تنفذ يعني الحمد لله، وفي جانب من البنى التحتية مثلا في الطرق، يعني في حاجات كثير يعني اليوم يعني يخلينا يعني نكون فرحانين. لكن ما خلى المشاريع يعني تتنفذ بدا ايضا في الميدان لاحظوا كثير يعني في المشاريع مرات يعني باسباب يعني ما كبير يعني باسباب صغيره، وبدا يعني ناقشنا كثير في الميدان لهل نلقى الحلول. وايضا الانجازات من الحكومه وانجازات للشعب، وبداية يعني بعد الحكومة عمل مثلا إنجازات مثلا مستشفى أو حاجة أخرى مثلا المدارس، الشعب يعني يقوموا بأهمية عن التحفيز، يعني يقوموا بالأهمية يعني يعرفوا الأمل الإنجازات ده عنهم هم يعني. ده حاجة مهم. وفي ملاحظة آخرة، فيها مشاريع يعني مثلا المركز للتدريب المهني، يعني حكومة يعني نفذ المشاريع، البنى بقى مثلا في الميدات يعني ايضا موجود، ولكن للاسف يعني المركز زول يعني ما شغالين بعد، يعني هم ما شغالين. لو ما الهدف الاساسي ان المشاريع يعني ما ليكنا، ده يعني مشكله كبير. الحكومه يعني مول موارد كتير والمشاريع تنفذ، وبعد يعني ما عندها يعني تغيير في الحياة عن المواطن، ده مشكلة يعني أيضا كبير. وفي الأخير يعني رئيس الجمهورية مشير شاد يعني عنده هدف كبير، السبب المهم عن المتعبة لكي المشاريع يعني بخير الحياة عن المواطنين عن السكان، يعني ده حاجة مهم جدا. لو عملنا حاجة هل المشروع ده يعني خير حياة عن الشعب عن المواطنين، ده يعني حاجة اليوم مهم جدا. وفي الأخير يعني نطلب من كل الجانب المختص يعني أي زول يعني يلعب دوره زي ما مكلف وكلفه، وأي زول يعني عنده يعني لازم يرد في مسؤوليته. يعني بعد يعني في الميدان يعني نظرنا، واليوم كان في نزال يعني نطلب من الجانب المختص الشعب ولا مثلا الانتربريز يعني ناس اللي عملوا العمل في الميدان، مثلا في جانب هنا السلطات الاداريين، يعني ممكن ناس لازم ياخدوا بالمنسقية كاملة وبنية مخلص، ده حاجة مهم. اليوم يعني لو ما في الكوميونيكاسيون بين الجانب المختصين، يعني ما نقدر يعني نلقوا حلول ونلحقوا الأهداف. اليوم يعني نطلب من أي زول يشيل الأهمية في مسؤوليته، والبلد يعني لو أي زول كان ما بلعب دوره زي ما مكلف، يعني ما نلقوا حلول. واليوم لو حكومة يعني يعمل حاجات، أي زول يعني يربو صلبة ويجيب المساهمة هكا لنلقوا حلول، ولكي التنمية مستدامة والتنمية يكون عادل وإن شاء الله موفر لكل المواطنين.
0: انطلقت بعثة من خلية رصد وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية للعمل ميدانيا في ولايات شرير الأوسط ومندول ولوغون الشرقي والغربي، حيث وقفت على مستوى تقدم المشاريع واحترام المعايير والتزامات رئيس الجمهورية لصالح سكان هذه المناطق. خالد موسى الحاج رافق البعثة وأعد لنا هذه الورقة.
3: تعمل خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية ميدانياً من أجل التحقق من تنفيذ الالتزامات التي قطعها مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو خلال جولته في الولايات 23 عام 2023، والبالغ عددها 301 التزاماً في قطاعات البنية التحتية للطرق، الصحة العامة، التعليم، المياه الريفية والحضرية، الطاقة، الزراعة، الثروة الحيوانية، إدارة الأراضي، والسياحة والثقافة. كما تشكل هذه الالتزامات جزءاً لا يتجزأ من البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية، وتتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. وأظهر تقييم أجرته خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية في يناير الماضي بعد مرور أكثر من عامين على هذه الالتزامات، أظهر انخفاضاً في مستوى تنفيذ هذه الالتزامات، ما دفع إلى توجيه الجهات المعنية لتسريع استئناف المشاريع المتوقفة واستكمال المشاريع الجارية. وبعد 6 أشهر عادت الخلية إلى الميدان لمتابعة التقييم وتحديد العراقيل والوقوف بصورة مباشرة على مدى تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع. وتشمل المرحلة الأولى 8 ولايات موزعة على محورين: المحور الأول ولاية شرقي الأوسط، مندول، لوغون الشرقي ولوغون الغربي، والمحور الثاني ولايات والداي، سيلة، البطحاء وقيرة. وفيما يتعلق بالمحور الأول الذي تشمله البعثة والذي يضم ولايات شرقي الأوسط، مندول، لوغون الشرقي ولوغون الغربي، يبلغ عدد الالتزامات الرئاسية فيها 35 التزاما، إلى جانب عدد من المشاريع الهيكلية في مجالات الطرق والمنشآت الصحية والتعليمية والمياه والزراعة والمنشآت التجارية والإدارية. ولا تقتصر المهمة التي تقودها بعثة خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية على متابعة الالتزامات الرئاسية فقط، بل تشمل أيضا تقييم مشاريع أخرى ذات طابع هيكلي بهدف الوقوف على مستوى تقدمها وجودة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. وتضم البعثة خبراء في الهندسة والمياه والاقتصاد والمالية والبيئة وإدارة المشاريع ونظم المعلومات والتقييم والمتابعة. ولا تكتفي البعثة بالمعاينة الفنية والوثائق، إذ تجري مقابلة مع مسؤولي المشاريع والسلطات الإدارية والتقليدية والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمعات المستفيدة، إضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين الموجودين في المناطق المعنية.
4: جينا هنا يعني لنقيمه ونشوفه المشاريع الفرقة معي، يعني يكونوا في الميدان ويعني يناقش مع المندوبين عن الوزارات، مع رئيس مجلس البروفنس، مع الشعب، لكي نلاحظوا المشاريع هل جايب وجوبه يعني تغيير في الحياة عن الشعب ولا لا. والهدف عن البيسة يعني نشوفه كم لو في صعوبات، يعني كيف نجوب الحلول ونلقوا رد يعني لكي المشاريع يعني ينفذ بسرعة ويجيب يعني تغيير في حياة المواطنين.
3: كما تستمع البعثة إلى السكان المستفيدين من المشاريع من خلال مشاورات مجتمعية تهدف إلى معرفة آرائهم وانطباعاتهم وقياس مدى استفادتهم من المشاريع وتأثيرها في ظروفهم المعيشية، فضلا عن رصد الاحتياجات الجديدة والشكاوى والمطالب المحلية.
5: ميسيون ده جادة علينا كله هلو لنا عشان شكل كتير بدو وما كملو مش الأسا قاينا هاجو كلامنا أوبيتال بروفنسيال ده بدو ما كملو بالي دي جستيس ده بيت ده كلمة كملو ده علينا كله ما هلو لنا خلي شكل الهمان شافو ده بس يمشي هاجو لبريزيدان خلي يشيل في إيدينا نو يخدي مفوغا وشانتيا وايدين ده همان أوروغا لي كومانسيو ياسا كله ما كومانسي ya sa kul ma commencer al bado kul ma kamolo al president promettre kul ma commencer tani doru achan hubas rasala cellule technique da jada conclusion al cellule technique da maraga fi rapport ala da khali shele ya khadi foga o shala ni ke rasala na anina halu lena parce que nas waydin da yoju basi commencer shi ke way gablu yamshu magani shufu wo délai d'exécution la kul fat وشكل دماء سودة أنينا ذات ما حلو لنا.
3: وتستغرق المهمة في ولاية المحور الأول 30 يوما من العمل، تليها مرحلة تحليل وإعداد التقارير في إنجمينة، ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية واجتماعات مع السلطات ومسؤولي المشاريع وجلسات عمل مع الفنيين، ثم عرضا أوليا للنتائج قبل إعداد التقرير النهائي. ولا تكمن أهمية العملية في عدد الزيارات أو التقارير، بل في قدرتها على تصحيح المسار وتحويل الالتزامات والمشاريع المتأخرة إلى خدمات ومنشآت يستفيد منها المواطنون فعليا، مما يساهم في تعزيز أثر المشاريع على حياة السكان ويسهم في تحسين تنفيذ البرنامج السياسي والمشاريع الرئاسية.
0: كشفت البعثة عن آمال كبيرة وضعها السكان في هذه المشاريع الحيوية، ويتطلعون إلى تحقيق هذه المشاريع بعد الزيارة التقييمية للبعثة. نتابع آراء المواطنين والمنتخبين المحليين في ميكروفون نبض الشارع.
4: اليوم ميشون أنا بريزيدانس جا في كومرا دا حلو لنا بلين أنينا البوبولاسيون إشان أولا ناس غاي جومين بريزيدانس دا نكون غاي ألغو أوتوريتي ويهاجو مام ويقابلو ويمشي يسوي رابور للبريزيدان أنكون بكلام ويدان دا بريزيدان ما غاية سما. لكن اليوم جو لنا في كومرا دا ميشون الجا دا غاية سما ناس كلو ناس الفي سوسيتي سيفيل ناس الفي شيف دو كانتون ناس كلو دا ياتو كلو يندا بارول حاجة اللي شيف دو لتا ميشيل نادم الشيفنا ميشونا ميشيل شيفنا شيف دو لتا في كومرا كي دونك ميشون الجا دا حالو لنا بلين وندورو كي شان كلام اللي شولي ودولي شيف دو لتا دا doléances à l'Ijulu Lakalia Yodou Adil. Donc, on doit féliciter Michon, on doit ce rapport à Adil, le chef de l'État, le Fakir, le Koumra, le Anna Al-Madourine, handicapé visuel ou auditif, en Bokin ou la Amianin Koula. On doit que le chef de l'État, Fakir Lena, Ishan École, Anna Amenda, Mina Al-Badouda, Akoumama Bala, salle de classe, Waike Le Nazda. On doit que le chef de l'État, Fakir Lena, le Isolena, salle de classe, Waike Wala Tinemke, Yalla Doussoura Soumekol, Yamchi École, d'abord Sinadou, inclusion al chef de l'État, Irida Blenda. Félicitations, le chef de l'État. Ishan awal damal ma chifna mission a liedike ya haji ma population directement michel awal ala sagan soura awal dana ye juda haji ma autorité wasada chef de l'état min présence awal fat kulu nadum ala ye ji asma population ke mafi donc jaina la mission da halulana bilen
6: impression na mission al jada sakarna le marwaye ke asan sokol michel da yom wayli sama khan lena Chifna projet à l'État Rasoloufi, département ma province d'Ol, Achan Isaïd d'Ale, Chab d'Ol, Achan Yadila, ou Yabga politique en président Yamchi Gidam, ou Nas Kamandja, ou Salofi sur le terrain au Chokol d'Amambik. Ou gas les populations, ou Alio, Maréchal Mamat Idriss Debi a décidé, Hadar Irasil Nas Yedi, Choufou Chokol d'Akan, les populations, ou la Makan, ou Nasda, ou Asal Lena, ou Man Liga Chokol al. président idora da anna shakarnam bile
7: nahnu farhanin jiddan yani shayda yom way ke mashit na fi doba wal yom min likina rujal ujo ba'so fi tanmiya ana lugona sharqiya da annaki farhanin jiddan wa ashiya mishi ke da kam daiman ga yaju lena da anna na fuka dar doba nana da yani fajar bil tanmiya tawali marwai donc agida نشكرك كثير ونشكر الرئيس الدولة محمد إدريس ديبي. شكرنا كثير بحكمة على أنت بفكرة ديل على أنت الجبلنا في اليوم في لغنا الشرقية دا أجد إلى نشكر كثير ألف مرة.
0: نختم الحلقة بهذه الورقة التي نتابع فيها التزام الحكومة بتوظيف 500 من الكوادر شبه الطبية ودمج 426 آخرين في القطاع الصحي. ما هي القيمة المضافة لهذا الالتزام الحكومي من حيث تعزيز الخدمات الصحية وتوفير فرص العمل للشباب في هذه الورقة؟ عاد الاجتماع الشهري حول الصحة وعادت معه البشائر حاملة معها بصيص أمل لتوظيف 500 مساعد في المجال الطبي و426 من ذوي الخبرة الذين يعملون بعقود مع الشركاء مثل تحالف جافي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد شرفت عقودهم على الانتهاء حيث يتم دمج هؤلاء رسميا في الوظيفة العامة وفقا للاتفاق الضمني بين الحكومة وشركائها. عودة الاجتماع الشهري حول الصحة يرى فيها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ضرورة ملحة لمتابعة التزامات الحكومة وتقديم تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.
8: تقوية النظام الصحي بيحتاج لموارد بشرية، والرئيس خلاص أدى أمر للحكومة على أساس تطبق القانون إن شاء الله بإذن الله ربنا سهل قبل نهاية السنة الأمور دي تمشي، ونحن مستعدين إن شاء الله الأمر يمشي بالطريق يعني واضح عشان الناس كلها تعرف.
0: ومن المؤكد أن تحسين الرعاية الصحية يعتمد في المقام الأول على الكوادر البشرية المؤهلة وتوفيرها في كامل التراب الوطني، وهذا ما جعل اهتمام الحكومة بتوظيف الكوادر الطبية متواصل منذ بداية المرحلة الانتقالية وحتى هذه اللحظة. فيما أوضح وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بأن الوزارة ترفع احتياجاتها لوزارة الوظيفة العامة التي بدورها تترجم تعليمات رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، وتعد عملية التوظيف هذه استجابة ملموسة لإشكالية مزدوجة تتمثل في تعزيز القدرة التشغيلية للمنشآت الصحية في البلاد وتوفير فرص عمل لمئات الشباب الذين تلقوا تدريبا في مجالات الصحة العامة والذين غالبا ما يواجهون البطالة لفترات طويلة قبل الالتحاق بالوظيفة العامة. ويتيح قرار دمج المتعاقدين ضمان استمرارية الوظائف التي يشغلها بالفعل مهنيون ذو خبرة، مما يجنبهم الوقوع في براثن عدم الاستقرار الوظيفي أو البطالة عند انتهاء عقودهم.
9: Maréchal, en donnant instruction de recruter les cadres en fonction publique dans le cadre de la fonction publique, en budget final 2026, 500 agents en santé ou 400 autres agents pour les recruter. Au da, chaque année dans nos cours d'amas à Halienda, à la sa, hini global à cette année comme il l'a, inshallah, à la commission de couleur yabara hidme ou Michel instruction maréchal en donnant da, inshallah, nous allons nous recruter. السانتي رفوف مهم، سانتي رفوف شانتي مهم أنا مارشال، إن شاء الله ركبت مرة يكون إن شاء الله الله تعالى.
0: تدخل هذه الجهود ضمن المشروع العاشر من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية مشيرتشات محمد إدريس ديبي إتنو الذي يعنى بتحديث النظام الصحي بالبلاد، وتعتزم الحكومة خلال هذه المدة توظيف أطباء وممرضين وقابلات لسد النقص في الكوادر المؤهلة في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وبين توظيف الخريجين الجدد ودمج أصحاب العقود توفر الحكومة ما يقارب 1000 وظيفة جديدة قبل نهاية العام 2026.
10: حظا أوفر لجميع الشباب. نهاية الحلقة، شكرا لكم وإلى جديد الملتقى، دمتم بخير والسلام عليكم.

أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية الجالية. يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم. مستمعي الأفاضل، يسعدني أن أقدم لكم برامج القسم العربي. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما. تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة طبعا بعد نشرة الأخبار، وكذلك برامج مفيدة. خمسة وأربعين دقيقة مع برامج القسم العربي، المهندس كابريال. مستمعي الكرام، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: الكرام، تجرى الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تعدها وتقدمها لكم في هذه الأمسية أزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم. نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمعية الوطنية يبحث مع وفد المركز الدولي للعدالة الانتقالية رفقة وسيط الجمهورية صالح كبزابو آفاق التعاون بين تشاد والمنظمة، جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معهم بمكتبه صباح اليوم. وعشية الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، أمينة الدولة في التربية الوطنية تقدم بيانا إلى الأمة التشادية. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ونلاحظ في العاصمة جمينة ظاهرة منتشرة في بعض الأماكن تشمئز منها النفوس، الأمر الذي جعل شرطة بلدية جمينة تتخذ بعض الإجراءات التأديبية. وإزاء هذه الحالة عد قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية تقريرا نتابعه بصوت الزميل أحمد خميس جمع.
2: إذا كانت هناك صورة أثارت اهتمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، فهي بلا شك صورة ذلك الشخص الذي ضبط متلبسا بالتغوط في العراء. وقد حاول هذا الشخص الذي بدا عليه الحرج بعد ضبطه متلبسا الفرار. لقد ضحكنا من الأمر، وفي الوقت نفسه صدمنا عندما رأينا صورا أخرى مماثلة كثيرة على الصفحة الرسمية لبلدية أنجمينة. وإذا كانت هذه الصور قد أثارت في آن واحد السخرية والاستنكار، فإنها تدفعنا إلى التساؤل عن هذا السلوك غير الحضاري المفرط لدى بعض مواطنينا. فالمساحات الموجودة تحت الجسور والتي تسمى أيضا التقاطعات أو الممرات العلوية، وكذلك الشوارع وكل مكان خال، تتحول بشكل منهجي إلى مراهيض في الهواء الطلق. كيف يمكن أن نفهم أن شخصا بالغا يتمتع بكامل قواه العقلية بل ومدرك تماما لما يفعل يستطيع دون حرج أن يجلس ويقضي حاجته ثم يترك فضلاته عرضة للذباب ولأنوف كل من يمر من هناك؟ لم يعد بإمكانك الخروج لاستنشاق الهواء أو المشي ذهابا وإيابا أو حتى مجرد التنقل دون أن تخاطر بالدوس على الفضلات البشرية التي جففتها أشعة الشمس، فضلا عن استنشاق جرعة كبيرة من الروائح الكريهة. حتى الأسواق لم تسلم من هذه الظاهرة، والوضع مقلق للغاية. فهناك باعة يعرضون بضائعهم بجوار هذه المراحيض المرتجلة ثم يرمون بلا مبالاة ما يسمونه وسخ ما يقتل الشادي، وهم أنفسهم شاديون الذين يملؤون المستشفيات طلبا للعلاج من المرض الشهير المسمى بالتيفويد. لقد أصبح التغوط في العراء بفعل عاداتنا أشبه بآفة متفشية. ولهذا أطلقت البلدية هذه الحملة التي يمكن وصفها بأنها رادعة، من خلال استراتيجية تقوم على إجبار المخالفين على جمع فضلاتهم بأنفسهم وجعلهم يدركون خطورة أفعالهم. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا من العديد من سكان المدينة، ومع ذلك تبقى الأسئلة المطروحة: هل ستتمكن هذه الصور التي تفتقر إلى الكرامة من تغيير العقليات؟ وهل العقوبات كافية؟ وما هي الإجراءات المصاحبة لهذه الحملة؟ إن عاصمتنا للأسف واحدة من المدن الكبرى القليلة التي لا تتوفر فيها مراحيض عمومية باستثناء تلك التي أنشئت مؤخرا في ساحة الأمة. ولكن ماذا يفعل الشخص عندما يشعر بحاجة ملحة لقضاء حاجته، أو عندما يصاب مثلا بالإسهال؟ هل يمكن فعلا أن نطالبه بحبس نفسه؟ في حين لا توجد أي مراهيض قريبة. وهنا يكمن التحدي أمام سلطاتنا بالبلدية، وإلا فإن هذه الحملة لن تحقق أهدافها كاملة إلا عندما يتم توفير مراحيض عمومية وصيانتها بانتظام، على أن تسبق ذلك حملات توعية وتحسيس. لذلك أيها المواطنون الأعزاء، فلنلتزم ببعض الانضباط وحسن السلوك وروح المواطنة، فهذا أيضا جزء من العناية بمدينتنا والحفاظ على بيئتنا، وقبل كل شيء حماية صحتنا.
1: استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشاي مي بمكتبه صباح اليوم استقبل وفدا من المركز الدولي للعدالة الانتقالية رفقة وسيط الجمهورية صالح كبزابو، وناقش الطرفان خلال المقابلة سبل تعزيز التعاون المثمر في مجالات العدالة وحقوق الإنسان. حضر اللقاء معاوني رئيس الجمعية الوطنية أبو بكر محمد عبد السلام وتفاصيل المقابلة.
3: في ظل جهود تعزيز دولة القانون ودعم المسالات الإصلاحية، استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي بقصر الديمقراطية وفد المركز الدولي للعدالة الانتقالية برفقة وسيط الجمهورية صالح كبزابو، حيث تناول اللقاء التحديات والفرص المتعلقة بملف العدالة في تشاد، مع التركيز على دور البرلمان التشادي في صياغة وتشريع القوانين الداعمة للمحاسبة والوقوف مع المتضررين. كما شدد الطرفان على أهمية العمل المباشر مع متضرري الانتهاكات الجسيمة وتفعيل آليات صارمة وعادلة لمنع تكرار النزاعات داخل المجتمعات وضرورة الحث على التماسك. رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشايمي أشاد بالخطوات التي تتخذها المؤسسة التشريعية لدعم الاستقرار، مضيفا بأن التشريعات المتخذة داخل أروقة البرلمان تولي أهمية خاصة وكبيرة لمخرجات الحوار الشامل وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية تعمل على تحقيق عدالة وطنية يتساوى فيها الجميع. من جانبه وسيط الجمهورية صالح كبزابو أكد على أهمية مخرجات اللقاء وعرض المبادرة على مختلف المؤسسات، وصولا إلى آخر لقاء جمع المؤسسة برئيس الحكومة تحت رعاية نائب رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة لتعريفهم باستراتيجية المؤسسة. كما أكد كبزابو جاهزية المركز لتقديم الدعم الفني والاستشاري للجمعية الوطنية بقية تعزيز القدرات التشريعية والرقابية في مجالات حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسين. هذا اللقاء يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسة التشريعية والمنظمات الدولية المتخصصة.
1: ترأس الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد فعاليات ورشة المصادقة الفنية لاستراتيجية الوساطة. الورشة كانت صباح اليوم بحضور عدد من الشركاء. المزيد في ورقة الزميل أحمد خميس جمع.
2: تندرج هذه الورشة في إطار جهود الوساطة في اجتياز مرحلة مهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها. في كلمته الافتتاحية للورشة، الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد قال إن الورشة تجيء بعد عمل دؤوب دام 10 أشهر وأربع ورش تشاورية وعملية وتقييمية، حيث يطيح هذا اللقاء إلى النظر بوضوح وموضوعية إلى المؤسسات ومكتسباتها وحدودها وتحدياتها، وكذلك إلى تطلعات المواطنين المختلفة، إذ أن وساطة الجمهورية لها مكانة خاصة في إرساء الديمقراطية، وإن مهمتها الوقاية من النزاعات بين الإدارة والمواطنين وتسويتها بطرق ودية، والدفاع عن حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والحكم الرشيد. ويضيف الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد بأن مسؤولية الوساطة تتجاوز تسوية النزاعات الإدارية في بلد يواجه تحديات متعددة، بل تساهم في الوقاية من النزاعات وإدارتها وفي الحوار والتهدئة الرامية إلى الحفاظ على السلام وتعزيزه، وأن الاستراتيجية التي يتم المصادقة عليها أخذت كافة المسائل بوضوح، فإن النزاعات التي يواجهها المجتمع متعددة الطبيعة، فهي اجتماعية وسياسية وإدارية وعقارية، ونزاعات بين المجتمعات المحلية وعدم المساواة. مطالبا الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد من المشاركين الدراسة الجيدة، إذ أن الخلاصة تعتبر وثيقة مرجعية حقيقية للسنوات المقبلة.
1: أحمد، يوافق يوم غد الثامن من سبتمبر باليوم الدولي لمحو الأمية، وبهذه المناسبة قدمت أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة جولي كوجي قدمت بيانا إلى الأمة التشادية، نستمع إليها بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
4: شعار هذا العام يدعونا إلى إدراك أن محو الأمية لم يقتصر على اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، بل أصبح اليوم مفتاحا للنجاح والتنمية والاندماج الاجتماعي والمهني، كما ينبغي أن يتيح لكل مواطن تطوير المهارات اللازمة للمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواطنة على امتداد حياته. وبفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، سجلت تشاد تقدما مهما في مجال تطوير محو الأمية والتعليم غير النظامي، لا سيما من خلال توسيع فرص التعليم وتحسين جودة التعلم وتعزيز اللغات الوطنية. وتأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود الدولة والالتزام المستمر لشركائنا الفنيين والماليين، ولا سيما من خلال استراتيجية التعليم للجميع وتنويع مسارات التكوين واستخدام اللغات الوطنية التي يفهمها ويتحدث بها المتعلمون. ومن أجل تنظيم هذا العرض التعليمي يتضمن برنامج محو الأمية حاليا دورتين رئيسيتين، هما دورة محو الأمية الأساسية ودورة التكوين التقني المتخصص التي تعرف أيضا بالدورة الاختيارية.
1: الدول المنضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية احتفلت اليوم 7 سبتمبر باليوم الدولي للتعاون الشرطي دورة عام 2026. هذا اليوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2022. وحول هذه الاحتفالية فقد عد الزميل عبد الرؤوف أيوب ورقة تناول فيها دور وأهمية الشرطة في استتباب الأمن.
5: على غرار الاحتفال باليوم الدولي للتعاون الشرطي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2022، تحتفل الدول المنضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بهذا اليوم الذي يصادف 7 سبتمبر كل عام، وقد مر عليه قرن منذ تأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول التي أسست في العام 1923، والتي تمثل إحدى أبرز آليات التعاون من خلال تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول التي تواجه الجرائم الدولية والعابرة للحدود. وقد لعبت الشرطة الوطنية التشادية بمختلف وحداتها دورا محوريا في أداء واجبها الوطني في التصدي على ارتكاب الجرائم البشعة كالاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة النارية غير المشروعة، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية ومكافحة شبكات المنظمات الإرهابية الغاشمة التي تنشط على فضاء الساحل. ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك في تبادل المعلومات والبيانات السرية في دعم أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون دون الإفلات. نسخة هذا العام جاءت تحت شعار الحماية لمن هم أكثر عرضة للمخاطر وبناء الثقة في العمل الشرطي، والذي يركز على ضرورة حماية الأشخاص الأكثر عرضة للعنف وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. لكن في المقابل تحديات جمة ومتعددة تواجه الدول المنضوية في العالم، وقد لا تستطيع دولة واحدة مواجهتها، مما يجعل تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين أجهزة القانون ضرورة ملحة في تعزيز الأمن وحماية المجتمعات. وبهذا تؤكد الأمم المتحدة في رسالتها أن الثقة والشرعية تشكلان أساسا للعمل الشرطي الفعال ووضع حماية الفئات الذين يواجهون المخاطر في صميم الأنشطة الأمنية.
1: شكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام 6:05 بعد 10. ها هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. وختاما نذكر بالعناوين: رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي يبحث مع وفد المركز الدولي للعدالة الانتقالية رفقة وسيط الجمهورية صالح كبزابو آفاق التعاون بين تشاد والمنظمة. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معهم بمكتبه صباح اليوم. وعشية الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، أمينة الدولة في التربية الوطنية غولي كوجي تقدم بيانا إلى الأمة التشادية. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عبد الكريم عبد الله هنو، التنفيذ الفني المهندس تشوكبي جابرييل، نشرة عدها عبد الرؤوف أيوب وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراح هنا التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد هنا العالم تطورت في جراح هنا التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراح التجميل ده سمع ويعدل مسهر عن الجسم، والآخرين يشوفوا إن مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا جراح التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن جراح التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ممكن تعرف لنا جراح التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدي شنو؟
1: الجراح التجميل ده هو ما بيوحده الريباراسيون تقويم، يقولوا بالكلام العربية جراح التقويم، وفي نهاية كمان جراح التجميل الشيروجية. التنين ده يعني هم قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراح عن التجميل ده، بس قابل يتوليزي أيضا في الجراح عن التقويم، يعني عن الريباراسيون عن التسيدو. وشنو جراح التجميل؟ الجراح التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم، لكن يخص خاص. مثلا واحد يجي وقافي تشنشن يعني في جسمه كده هو قافي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ده ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح عن التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن المخرة ولا عن أدانا ولا عن خشمة ولا عن الديدة ولا عن بطن ما أجبه، وعنينا نعدله له كما هو يدوره، ده جراح عن التجميل.
0: ولماذا يتم جراح عن التجميل ده؟ ما لا ناس يسوي جراح،
1: والله ناس يسوي جراح عن التجميل لا. يعني ريزون كتير، قلنا الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة، وفي جلد ده ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنتقى حاجة واحدة ما عجبها، وهو يدور يمشي خير كما هو يرد. تاني يعني اسمه ماذا شنو الكبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب أجس دونك يعني الجراح هنا التجميل لا يساعد للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا 10 ولا 15 بوردة. ولا تالت كمان مشكلة بسيكولوجية، والناس واجين يعني هم ممكن خاص كما فرحانين في أسبح هنا الجلدهم ده يعني كبس عافي هم ترى تشانغ، لكن بس يعني بسيكولوجيا كما فرحاني دونك يجو يقول يا خي فلان عنده بكان الكلام ما عجبني عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كل يعني جبيد.
0: هو ده ما عنده خطورة؟
1: لا ما عنده أي خطورة، ما لا كم عنده خطورة مالي أنا نجروه. لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خصت وقال نعمل لك جراحة ده سيكي خطور ما فيه كم خطور فيه ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في راسك
0: إن شاء الله. وفي وده هنا جراحة تجميل في تشاد ده شنو أوضاعك عنين عندنا في تشاد كي بدون سولم جراحة في دولة آخرين ده ما عندهم البجب سواء التجميل مش الكبير.

0: وكيو تشاد ده كمان يعني مش يشيلك
1: أنا تشاد ده قلنا جيجو للديت كتير جيجو ده ليه ننقصه أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاي أعطيهم وجه في دارهم واللي حياتهم أنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك يقع لهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصه لهم ورجال زعتك وادين ده يعني شهم القلان أنا للديت ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر أنا مركة دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما أجابهم بيجوا كل جانا نقصلهم وإندينا كاتنين ثلاثة أنا عادين ديدا سخير في صدر أي صدر كبير وشافتها في شوافة ديدا سخير ليه صدر ده ما يعني جاسة وسا كلها نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتست شام ده شام على على بس نشلو ونسبوله في ديدا ليزيد أو بالبروتست وإندينا أيضا يعني أنا البطن كلها البطن الكبيرة كلنا ننقصه وعندنا يعني حنا الوجه الحنا الوجه يعني ما أجزة بعدين الوجه تشيله كله قبنزل كان في منخر شدوجي فالا وشنا كله قبنزل الجراحة ده يساعد بس يطلي في بكانه فوق والناس وعدين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا خي دكتور عنده ولا شل اللي في ده قاعد نشوف ده ما أجباني ننقص عليه كل ننقص له وجيف أبين وعدين يجوا جيفهم كبير من هنا إلى هنا كبير بلين كل يجوا كل ننقص لهم فيه ناس وعدين يعني عندهم دبل مانتون الدبل مانتون كم قادي ده عند الشام بس أكمله هنا مانتون أنا والدا وعند الشام بيجي ده كله ننقص له والفوسيد هنا نسموه كرياسيون عن الفوسيد أيه بأنستيزي محلية بس أيوة نسولها نقرأ واهين في جو أنا جاي وجاي والأدانة الديكولي ناس وادين أدانهم اللي يقعد كولي مع الراسهم ده ديكولي مرة واي مش إلا كولا يريجو نعدلو له والراجين السماء حنا الوجه كام بميكرونيتلين وبي ار بي أيضا
0: للوجه ده يخليك
1: يكون جن نقول له أنت الجميع أي شاب
0: ودكتور في أبين حقنا نتشاد شنو يخليهم قدين يفكروا في جراحة التجميل هل دقت هنا المجتمع العنين عايشين فوق ولا هم بالرخبة هنا يدور يسوي تجميل
1: يعني الدنيا هسه ما أخبار رقابة يجري فوق أني ناس عالين كده ما عندنا استاتستيك نقوله ما لا أوين ده جايجو ده شندا ودول جايجو شندا لسه ده عندنا بعدين عندنا سنة بس وبسنة ده كل ناس كتير كتر سبيسياليتي جاي هندا ما يعرفوا يعني كتير راكي يجو ده شن شافوا حاجة واي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا ولا وعدين ده يجو ده يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلو فوق الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت هنا منا بالنسبة للبال يعني جاي جرشان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هاد هنا نتشد ما يلز علي أوين يمشوا يسوي شرجي أنا تجميل دونك أوين ده كان جو بس أنا التجميل ده يعني هم بس بينافسون كي شالوا خرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكوز au contraire la pression sociale il y a d'aram parce que la société elle reste traditionnelle quand même
0: Qu'est-ce que vous avez dit وفي تدخلات في حاليا في تشات هل انتم قاعدين توفروا امكانيات تقنيه لتكلفه عن الجراحه التجميل
1: ولا لا المشكله تخلف الكوده اي الكو انا التجميل لبس ناس كثير يجوا في كونسلتاسيون يسالوا يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلص انتهت الكوده خلاص بالتاني يمشي ما يجي هسه المشكله ما الكوده بارتو لو كان في مغرب في ماروك مكان اللي قرينا ده ولا في تركيا ولا وين كلها كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتير ما يجي اي
0: وبدل نادم ترتب تمشي طياره وتمشي مكان اخر وش ما اخر شغل قاعد هنا ده كان خالي كله تسي
1: اي والله ده بس يعني الناس ما يعرفوا اي وهسه انتم جوتوا وشنو ده مال ديفيزيون هسه انا الريبورتاج ليه يعرفوا بان يعني التخصص ده
0: ومشي الجراحة التجميل اللي عنده مضاعفات وكان نادم سواده علاجك الآن منك آفك بيجي سويت الجراحة التجميل وأن تبدأ وشنو يصير لك مضاعفات مرات
1: شيء بالجراحة بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قايد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون فيه لكن الكومبليكاسيون دول هم دقاك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار سيرار كيما نجينا الحمد لله ما وجدنا كومبليكاسيون فلا لكن كومبليكاسيون اللي جدا يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جيستيون انا ومحين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون نخاف ولا الانفكسيون ولو كان جا كلها انفكسيون بعدين ننتو انتيبيوتيك انا يعني تشيلا et puis ça va aller complication la akhirin da al mari patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre résultat là il dit wallah c'est vrai surtout les opérations la kin ana ma farhan donc zudu ou na ngusuda wada ta kula complication al gadin ou tu so haja waya di ziada min al patient da huma idora dol kula complication gadin lakin complication al dol la c'est rare anin ke min badena le cas at wala 10% al seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكرة لسه.
0: وما هي المخاطر الجسديه اللي ترتبط بالتدخلات يعني مش الخطوره كي انا اتدخل في الجراحه ده بشكل عام كي
1: اي خطوره تنين بالنسبه للبنيته للانستيزي ده وخطوره الثاني بالنسبه للجراحه كي بنفس الانستيزي ده خطوره ده يعني عشان انت نارم جدا ننطق دواء ليه ما تهسحر كم قلنا نجروه بدون بنت ولا يبقى فالا دون خطور على البنت لكن الاكيب هسه حقنا هناك انا البنت جا اكيب ديناميك مره وايد انا من جد كما شفت كومبليكاسيون انا الانستيزي كامل كما شفت من جد هسه عندي سنه وشهرين ولا ثلاثة شهر انا خدم ده والله اكيب كويس مره وايد بالنسبه للبنت جا انينا انا ريجليسا ما نعرف اوبيتو اخرين لكن في الاوبيتال رينيسانس مودرن هنا ده في سي اتش ده مشكله انا الانستيزي ده سي ريجلي نقدر نسولك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعه نخدم فوقك شيء سيجما في ده تاني جروب انا الخطور بالنسبه للشيرجي بنفسك وهناك ده كمان يعني انينا قبل ما نسول العمليه ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكله البوسيبل يجيك ده ده ده ده ده والمشكله دول لا انتو ببورسنتاج انا ده كل بورسنت كل بورسنت مشاكل ما جاي هو سوف انا كما قلت لك فوق من جينا ده كي في كا هنا الجراحه التجميل لا ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كي كده جاي ممكن يجي كان جا كمان نقدر نلقوا له حل ايضا
0: وصلنا لنهايه انا حلقتنا شنو اخر كلمه كتقدم للجراح
1: بان هنا قدمنا الجراح على التجميل والتقويم ده في تشات جايد في اوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نيه يسووا هذا العمليه ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في اوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونكلم ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا يعني تولي ناس اخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا.
0: شكرا دكتور حسين اخصائي هندسه التجميل في مستشفى النهضه. اعزائي المستمعين اذاعه وطنيه جمهوريه تشاد الى هنا نصل نهاية برامجنا معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإدارة تقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وأليفة محمد سيد شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

مساء الخير بلا نجاة الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادية القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المختلفة والأغاني الحلوة لهدي الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الاثنين يوم 7 شهر 9 سنة 2026. ده كله كيف خرمنا في مكانة الفن بأسرار الآلات والموجات شوبي جابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 في استديو ترواهن لا أونما في كارتي جوبانغاتو كوميننا الدوزيام أراندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج المجازين صوت المرأة التشادية كابين تكنيك.

0: الأسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات صوت المرأة التشادية، للمرأة التشادية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان لقينا موضوع جديد، والموضوع ده نتكلم فوقه فيما يخص الوفاة، وهنجي نقول لي الفراش، وهنجي نقول لي بكان الموت. وبقت من الناس دي يعني كان انجي وفاة في البيت ده كان شيف ليك خسارته الناس، وهذه ما بعرفوا بيميزه كل كله وتدا ببزبزوها لك في يومك ده، وانت ما تقدر تحجي لان انت قاعد في هزن. الشغل ده نسوكي، الشغل ده نسوكي، والأكل اللي بيسوي في الموت ده يعني نوعية حقا لما بنتي نظرية كي بوصف كي بكونه بقول هذا بكان هنموت. لا لا، ما بشابي بشابي ده إلا بكان هنفرحة. وحتى الناس كلهم موحدين ده مكأدم ده ذاتك ما بوصف مكأت هنهزن. بعد من الناس ده أنا من بيجو قريب بسأله انت هني شنو كان قبل دهابة يوصفوا لهم، يقول لهم بكان ده مكان ده عند موت. يعني النوعية ذاتها هن المكأت هن الموت ده موت حقا بيجي شيء. وبالأخص كمان أنين الأوين ده حتى المدة بقول إن ده ليه تشان هنا ذهب سخير، وإن ده خاتم الخاتم ده بقول يعني خسك القاعد هنا الموت. الله يغفر له ويرحمه ده يعني وخطو الإيدين ده الخاتم ده بقول بشوه. يعني الأسلوب النفر ده اللي كده نسوكي كيف إشان نمسوه نهائيا. وبمسي ده كمان داخل الاستديو إنجينا المأزومة هجي أسمى قاسم هيكول إن ده الكثير، واتفاق فيك لينا علوم الكلام ده والحالة دي وشنو التصرفات يعني في وقت الموت والخسارات اللي بكون في وقت الموت. لأن بقوله البموت واليك وبيكمل مخاليك، هذا كمان أنين ندور علوم ده نعرفه الشيء ده. السلام عليك.
2: السلام عليك يا سيدة حسنين.
1: علوم ده جيتينا نشجعوك دايما وأبدا، والمستمعين كله يعني بهناك قاعدين بيشجعونا بالأزيد، لأن البرنامج ده هنام منهم ولم والأخص كمان للأبين التشاديات. ندور ألوم ده نسألوك فيما يخص البزار هنا وقت الوفاء، كيف البزار ده يعني انت تشيفه، كيف نحاول إشان الشيء ده نوقفه.
2: والله السيدة حسنية السؤال كده فريما الله يأجرك وشكرتك كثير.
1: شكرا.
2: ده سؤال في ضربة حسنية. أنا نوريك نادو مردان يعني ما يجو لأكله نادو واي مردان ده يدور كنين كيبية بمية ريال، ولا تمشي تلقي يقول لك انت با تمشي لابتان، يقول ما عندي شغل نمشي لابتان. يوم نادو ده مادة تعالي شيف لك شغل القايب قد شغل ده غراف. هو نادو انت ما أسسته بأينا في حياته موت القات صورة ده انتو سيارة قات عزمه وتقود ولا بخصة هو بشنو قدر حسنية. نادو مردان ما يجعلوها كم ما عندك حقك ده وما عندك يعني أهل كل ولا إيالك ناس بروش ده نو ما يقفوا اليوم ده دواء ده كم ما عندك شغل ده تمشي وين لابتاني يأتي داوي ولا تساكي كيف ما يجعلوك يوم كم موت ده يوم ده أهلك رفقانك ما نعرفه يدورو بكان بس يهجو ما نعرفه يدورو بكان بس يهجو ما نعرفه شغل ده. وإنت نادمك مادة حسنية والله ما يخلوك في زنك يجو لك ده ما فيه خلاص رجال لما قرص برا قرص اللي لموها أنا مود ما يلمو لنا أنا بدأ يوم المردان يداوي فوق ويأكل يشربا كان ماشى كل يمشي فوق يلمو قرص دول ماشى سوق ساوقو دول قارن في كون كين قاتشوم قال قرص هم من سيرقو ما جابوا أجل وأكل يسوب سفرة نو بكان موت ولا يدورة شنو انتو ما حسنانين ما أكل البسوء في موت ده. أنا كل يوم كماشى ده كان خطة إيديني بس والناس الباكلو ده ولا ناس يعني عندهم استثار أكل أنا مود ده كان صورة ما ينتولي مساكين يا باكله يا ده يا صرخة ناس عندهم استطاعة بس نمان أكل ده كله نفر دوكو كان ماشين ده يقولوا أدر نمان يجي وقوفه قال يقول لهم ده بكان موت شان ما يوصف. وإنت الحزنان ده والله ما يخلوك تفكر في زينك ده ما فيه هشغل ده أجره دول أورولي كمان يعني خلبات يبقى بكان أنسة كان جيت لقيتهم ده مشي ما بكان موت شغل ده مشينه الله يهديم.
1: والسفر كله يعني بسياد معينين ما فلان السفرة ده يعني بعرفوه عندها خصوصيات كتير ده يقولوا دي السفرة دي ودوها بكان الفلان والسفرة دي كمان عرفوه بكان فلان نما كان ماشين ده ويدين ده بجر دوك بقرب السفرة يقولوا لا السفرة دي قبلوها بكان أنا فلان ده ما لا التفريق ده لأن قالوا الصدقة ده للفقراء وللمساكين
2: مشكلة
1: صدقة
2: كي ندور سوى صدقة كي بس قنقونو كي دسو جامية أنتو للمساكين ده ما شفتها هم زيارة بسعوقوا وبجوا برسوسوا وباكلوا وخلاص كيف بس. والنادم ده والله حسني نادم كان مات خلى إيال شغلة الأمومة تخلوا له إيالة يفتفتوا تك أكل ده والله بكان وايد يسوب كله كي يمخو يمخو ناس تنين كله بنتم سفرة ما نعرف يمخو ده كله يسوب في بوبيل النار مالمات وخلى يالا ده حسنية أختي بتشاري أنا بيت ده كله ما بيشيله كان عند مرة في خبيبة ما يجيبه خبرة كيف كلام مشيله وما يفكروا نار ده أنكون ده أنا ما الفكيل لكن الفخر بقوله نار كم مات كبر ما يعرفوا ده يسألوا اسكي نار ده عند دين فراسوا ده سما بس ألو زمان ده ناس يقولوا فلان ده عند دين فراسة فلان ده عند كي لا لا لا لا لا ده ما في هم الجابوا ده يأكلوا وما كل ناس يجيبوا في ناس يجي في مود ده كله سياسة أنا نجي نجيب كتير إشان يشوفوني وبعدين إشان أنا نكسة يشولوني ولا كل شوز كمسا ننتيكي مثلا في كارتي أنا شفت نارو مردان نادو قايم شلو ما في قدام الله أنا نندس له نشيفة راجل ده يوم المادة راكوبة البنودة مشيت في السطرة بتم قبل قلت ما نمشي أنا هو بحياة رد خاصة لم مشيت له أما هسا ده أزومة ده ما هي نية للراجل راجل ولا هنو ونادو خلاء أتامة اسك سميتي هسا ناس قاعدوا كي فكروا كي شاوروا في أتامة وهذا النبي يخلو أتامة يخلو ولا كان
1: هما وتعبهم
2: هما وتعبهم وأمهم وكان عند مال كمان يا خلاص المشكلة ديماري خلاص قمو لمو عند مال عند الأرطة أرطة أرطة ده كله يجيب فتن الأرطة ما واجب كان نادو مات يقسمو لا لا لا لا لا ما يفكروا ما يفكروا إيال الخلو الراجل ده خلام ده أمانة أمانة هنام هم من الهيين ده فتن في موت خراب وأبري موت فتن ما نعرف شغل ده الله يهدينا شغل ده زمان أنينا قمينا ما في فتن
1: وهسا الأغلبية كمان بقولوا يعني المرأة كان بقي لها قيدي والراجل يعني ربنا حكم فوق ده المشاكل الأكثر دي اللي بيجيبوه في راس المرأة ما إياله لأن كان خلى مال كان ما تقرقش ده مع الحمد لله هو برتاح لكن كان خلى الشيء ده الأدو الكبير ده المرأة والإيال وكان الإيال بتم بيقودوك الأمام يعني بقوم ده ما بيجيري الشغل ده أديل ما بيصرفوا تصرفات أديل وبعدين ده أخبهم للإيال فوق ده يعني تشيفيكي كيف الشيء ده
2: ما أنا بس قلت لك الفتن أبري مود ده فتن زمان والله ده كان نار مود ده رفقانة بس جيرانة بس يشولوا إيالة يلموا المال يهدروا الإيال يقربوا ما إيالهم سوا لكن هسه ده ناس كي يلموا شله بس يجوا ريشان كان قصوكوا فتنة ريشان هم كل بيستفيدوا ناس ما قاعد يفكر يقول فلان ده مات أنا كل بعدين نموت هسه ليه أنا شغل بس نقولي كده خراب أنا يوم الموت وورا ما يفكروا قدر نادم ده خلي إيال والله شاري ده ما يشوله أن كنت تلقي ناس وادين عندهم إيمان وادين في رفقان بس أنا راجل أكتر يجوا جيري يبقى أخير من أهلك ناس أنا موقع الدنيا بس
1: والأجيب ده الإيال كل وقت الدهابة يعني من دقاء كده ولا بيجوا بزورهم ولا بيجوا بشوفهم ولا بيجوا بعرفهم إلا يوم الموت دهابة يعني بسأله وعارين ده سخير مهلال ميجي لكن يقولوا ده بولد ياتو ده هنياتو يعني بسأله
2: وما يعرفوا لكو ولا هسا ولا في كلام سخير أنا فلان يمشي يشيفة فلان أبهانا بشولونا بودونا ده خلاص انتو هسا شغل وامين أنينا دقاء ده نرابيلي الكبار أنينا الكبار ذاته واجب ده سخير أنا فلان ده سخير جيران ناس ذكي هسا ولا في هسا ما في شغل دم دورك كيف نصو عشان الرحمة والهنية عشان نقبله في موقع الدنيا أنا زمان خلينا التمع هسانية التمع هسا شغل التمع ناس زمان ده عاشوا لله للرسول هسا كل في ناس أدينين عندهم موقع الدنيا يالنا أخوانهم يالنا رفقانهم قاعدين يراخبون ولكن أكثرهم ده فتنة شغل ده فتنة ونقبل بطن في كلامنا قمامنا نادو مات بس يسوه مشي الأزومة فشار ده الله يهدينا قرز الهسة كان لمو هنية نادو ده هاي ما أنتو كنين ما بقولو ده خليه لمو ده يخلو لي إيالة خليه لمو كان عند مشاكل كي يسدلو النقرة ما يلمو إش الناس أنا شفت أسا ناس وعنينا ما تلمو إلا تلمو في موت زمان تلمو في أدر هسة موت ويقولوا ترى ليش هو نادو مات يسوه له فيديو ما خلاص شنو الفوق التقودو بتدى نادم ده كله ما تخلوه يبكي في بكاية ما تخلوه يقعد في هزنا تخلقوه فلان دول ده مالقو فلان دول مش الاسا قاتوا قرينا صفرة والدول فلان أنينا فصلونا إشان فلان دول ده كان ما سويتروا يلقوين أي نادم يأكل في بيته إيش بيمولا شغل أنا صدخة ده شك والله في ناس في تشاد ده في ما نقول لك يا تنون صدخة ما يسوى ببشتنا قادين قادين ناس ما
1: الصدقه ما بيبشتنا دي مش كيف يعني يسوى
2: بلا بشتنا ده الصدقه كله بصوص صدقه يسوى ساهل خفيف
1: ايش امولا خلاص
2: وادين ده كان شغل في ده خلاص سوق قسموا له مساكين ويشطوا بس لكن نادو ما يموت وبفعله فوق ده قدر يكسكس من مكان شغل كتير يبقى خلت تخليك على مدة تفتي تهرجته ورده
1: يعني الهيزن خلاص يبقى كان بس كمل
2: خلاص كمل ولا يعرفوكي ولا تعرفي وهسا أنا نشيفك نادو واي أنا كذات مردار ما جي شفته على خاكي بليل كل ما إنجينا كم مشت كلتنا نكون خلاص خلت نقو ثلاثة أربع يومي نا ده شنو
1: ما وهدين بقول الثلاثات وهدين بسوء السبعات وهدين الأربعين حتى يجي الهول
2: ده كله كحسنية قاية الهجار راجل لوا نادم ده قاية الميت كيف الهجوة الميت تسير لوا الإخلاص كل ميت ذاته السواء بس يمشي بيترا أكبسوء ورا ما أزوم ساكله وأزوم لك خافوف ما أخير ده شغل ده خلي الله يهدينا وناس واجين ده تم بعرفوك تر زمان ما مش لكوه قادم بسوء ونكلم ده ليالته خليه يخيروا شغل ده ويسألوا كيف جدودهم أبهاتهم عاشوا خليه يخففوا الدنيا كي كان خففت بس أخير في أي شغل كله الشدة ما ينفع في أدر كل شدة ما ينفع قبل أدر إيه موت عند شدة موت ده أنتم ما هزنانين والهزن ولا هرم والله كلام أنا موت ده وبطان أنين الإنجنة استطاع ناكله قبل ننتو لمهاجرين ما واجب ننتو مهاجرين قبل المهاجرين الما بلقوا أنين نلقوا في بيننا وأنين نقنقص ناكله والمهاجرين إياه دقاق دقاق كي قاعدين بتعسيتهم إنتو شبيتو أنا يمدى وردكي بشيت بكان موت جابوا أكل قلت لهم ما ناكل قلت أنا قال نلقى هم نلقاتين ده مهاجرين نما تنتم دم إيال أنا إيال نترى إيال دقاق أين ناكل قبل الفضل ده ننتم ننم خدول مالا يخاطف السفرة دول كلام نما سهي هم ده واجب صدق ده يخط لهم يأكل قليب يبقى لهم ألو والله يخبله ده أنا فيها ليه ده مشل ده الإن ده بس بنتو أكل قبل الفضل قال ينتلين مسكين صدق ده نمرهم مسكين ده بس الصدق
1: وعشانو عندك يعني آخر وصية كي البزر في وقت الموت آخر وصية
2: البزارة في وقت الموت ده شغل خسارة خسارة خسارة والله البقر كان دبونا قصموا ناس وادي لها ما يلقوا في بيتهمنا الآخر ده كان قصموا في أي واي أنتو ماشا أكل في بيتنا ده بس ما صدقها والبزار ما ينفع موت ما عند فشار قال أدوبي كم كم وطير لما شربي وطير كده قال سؤالوا أكل كم كم ما ينفع هو كان وديتو ده كان صليتو فوقنا وديتو بوطير واي كله ماش بركض يشيف على السواء في دنياته همام هنا فشار والبزار ده الله يهدينا هو موت ده عند هزي والله عسى موت عند فشار كلام ده ما سمي كلام ده أدنادم خليني هنوه في حياته قبل كم مات ده نشو له الإخلاص البزار ده خلينا خلوه رادم عند إيال كان الاند امان خليه راخب اياله يراخب بيته سيد بيته ده بس هنيه بس هنيه ما فيشان اليوم نادو مات نمشي انا مشيت قعدت لبس غنغسنا اكلنا شربنا قاولنا ينفع شنو اسكي شفتي كان نادو مات ده انا نازل انا حزينين ما غير حزنوا والله يهدينا
1: جميعا ان شاء الله الله يهدينا جميعا ان شاء الله شكرا شكرا شكرا عليك شكرا ونذكر المستمعين بكون خلاص البرنامج انتهى نزملنا ابو بكر حسن بخاري وقدمت له حسنية ادم محمد نمره الاتصال 95 45 65 28 ليله سعيده ومتابعه سعيده بباقي برامجنا
0: سميتوا برنامجكم الاسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

حسين وسمعت رجعت نوقف الفنان موسى وطاط الله عشان نرجع للاستديو ونقري لكم البلاغات. اليوم مع شيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم أسيت آدم محمد صالح عند بكان في كارتيا دينيو سيكسيون تروا إلو تروا سان فندو لو ديس. أحمد حارون إساقة عند بكان في كارتيا ساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 46 لو 20 و 22. مصطفى حسن كارتيا دابزين سيكسيون 2 إلو 77 لو 11. معلوم لازار حسن عند بكان في كارتيا دابزين سيكسيون 2 إلو 76 لو 15. مرتدى إبراهيم عند تيران في كارتيا دابزين سيكسيون 2 إلو 77 لو 12. مختار صالح نور عند بكان في كارتيا مشاقة سيكسيون 2 إلو 16 لو 10 11 و 12. وأخيرا ناسين عندهم بكان في كارتيا مشاقة سيكسيون 2 إلو 171 هم مدام حوى علي واني عند قاعدة في لو 3 وشريف سنوسي زكريا قاعد في لو 4 كلهم كما مشوا البلاغ ده ككومبوكاسيون. حسين النور بلاما إمر إدريسة شيخ قنبو آدم كلهم قاعدين في حرازة الحاجة صالح ولا ميلي في بارا سليمان أمر في ندمر مهجير التقنيسين أمرو ألي وكل شباب قلفو أجراي حرازة بارا ندمر مهجير وكل شباب كانتو مدياغو عفوا لوم الحزن بيبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكونهم من سميو بيموت عن الجورناليست خديجة محمد طاهر اللي ماتت يوم الأحد اللي فات عشان هم مقدموا كلاتهم الحرة لأسرة المرحومة ولكل الأخوان والأخوات اللي بخدموا في الإزالة الوطنية الشادية المرحومة خديجة محمد طاهر الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلغنا احتفال بلاما بشارة ألكا محمد الحاج بركة محمد بلاما نجوان دودو بلاما محمد بشارة ألكا جيب توم ألي والإمام حسين الشيخ والإمام محمد يونس. لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة الأهل البعيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفة بكونهم بنظم احتفال هذا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده بيبقى يوم الخميس الجاي. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 4 بعد العصر وده تعيد إشرافها المنظمة منظمة النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ الرئيس الشيخ أحمد عيسى السيني العلوي والدعوة عامة. بلغتنا جروب هذا الأخبار تكرروا الشابنا ديبارتمان دوجي الإيال والبنات أن لغون أوكسيدانتال سميو بموت عن الماجستي داكيانيوم إيجيجيون ريشار دا شوف دي كانتوانا ماسا مات يوم الاثنين اللفات يوم 31 أوت في مندوبة مرض. البروغرام عن الدفن يوم الجمعة يوم 11 سبتمبر الساعة 2 بعد الظهر من المورك عن أوبتا سنترال عن مندو. الكورتيش بمشي لكانتون عن ماسا عشان بقوم ببنوا بسوء الصلوات العائلية. سامدي 12 سبتمبر الساعة 8 السيريموني عن الدفن يكانتون ماسا. كل الأسرة البيدين والقربين الكوميتي أنا ماسا وكل الإيال والبنات أنا دوجي المسائل الإداريين والعسكريين شيوخ القبائل رجال الدين وكل الناس القاعدين هنا خلي بجي وبهضروا في المناسبة وبشكروا من أجل السوليداريتي ماجستي
dakyan yom Richard خدم من أجل الأمة حقتها الساعة 7:09 دقيقة.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الإمبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور أعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا اليوم عشية، النشرة من تقديم بشير عمر بشير، ونبدأ بالعناوين. الرئيس عن الجمعية الوطنية لكوليتو تشايمي قبل اليوم فجر في مكتبه في تواهيت من المركز الدولي للعدالة الانتقالية كان رفقهم الوسيط الجمهورية صالح كبزاوغو، وكلمهم فيما يخص التعاون بين بلدنا تشاد والمنظمة. والأمينة الدولة في التربية الوطنية قدمت اليوم بيان بمناسبة اليوم العالمي عن المهو الأمية البوافق باكر فجر 8 سبتمبر. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. الرئيس للجمعية الوطنية لكوليتو تشايمي قابل اليوم فجر في مقر الديبيتيات القائد في كرتشيا غاسي، قابل وفد واحد من المركز الدولي للعدالة الانتقالية الكانجو لزيار أمل في بلدنا تشاد. الوفد كان رافقهم وسيط الجمهورية صالح كبزابو، وناقش في الملمة مع رئيس الجمعية الوطنية لكوليتو تشايمي التقوان التعاون في مجال العدالة وحقوق الإنسان. عبد الله هارون آدم يورينا بالتفاصيل.
1: في إطار قوان جهود هنا دولة القانون ودعم مسارات الإصلاح، استقبل رئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كوليتو تشايمي وفد هنا المركز الدولي للعدالة الانتقالية الكان رافقاهم وسيط هنا الجمهورية صالح كبزابو. وفي المقابلة دي هجوا في المشاكل والفرص اللي بتخص ملف هنا العدالة في بلدنا تشاد، وأيضا ركزوا في دور هنا البرلمان التشادي في صياغة وتشريع القوانين الدائمة للمحاسبة والوقوف مع المتضررين، وشددوا الطرفين في أهمية العمل المباشر مع المتضررين ويخطوا آليات صارمة وعادلة ليمنعوا فوقها نزاعات داخل المجتمعات. كان لرئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كوليتو تشايمي شكر خطوات القادة تشيلة المؤسسة التشريعية ليدعم فوقها الاستقرار. ألي كوليتو تشايمي زاد في كلامه وقال التشريعات اللي كان شالوها في البرلمان دي تنطي أهمية خاصة وكبيرة لمخرجات هن الحوار الوطني الشامل. بعد ده شال الكلام وسيط هن الجمهورية صالح كبزابو، وأكد فوقها أهمية هن المخرجات اللي كان مرقوا فوقها من المقابلة، وأرضان المبادرة في كثير من المؤسسات. صالح كبزابو زاد في كلامه وأكد جاهزية هنا المركز ليقدم الدعم الفني والاستشاري للجمعية الوطنية لعشان يقوي فوق قدرات التشريعية والرقابية في مجال هنا حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي. نذكر بكون المقابلة دي تبقى خطوة إضافية في جوان الشراكة بين المؤسسة التشريعية والمنظمات الدولية المتخصصة.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الأمين العام النائب في الوساطة هنت الجمهورية جبريل موسى محمد فتح اليوم فجر هنا في العاصمة الجميلة فتح وادي ورشة فنية عشان يوافقوا في الاستراتيجية هنت الخدمة عن الوساطة. الورشة دي كان بقت بحضور كثير من الشركاء هنا الحكومة. وفي كلمته أنا فتحنا الورشة الأمين العام النائب جبريل موسى محمد قال الورشة دي بقت بعد أمل هنا 10 شهر وأربع ورش هنا تشاور. وفي الورشة دي كمان بيشوفوا الأمل هنا كل المؤسسات هنت الدولة القادة تخدم وبيسووا لها وبيشوفوا الجهود والهمولات القادمة بواجهوها، وخصوصا المستقبل المواطنين. وزاد في كلامها الأمين العام بكون الوساطة هنت الجمهورية عندها دور كبير في قوينة الديمقراطية، وهدفهم دائما الحماية هنت النزاعات القادة تحصل بين الإدارات والمواطنين وبدافعوا كذلك في حقوق السكان وده عبر القانون والحكم العادل. وأكدت في كلمته الأمين العام بكونه الاستراتيجية اللي وافقوا فوقها في الورشة دي خطوا فوقها كل الأهداف اللي بتساعد المواطنين في التطور والتنمية في كل الأراضي من بلدنا تشاد. بمناسبة اليوم العالمي هنا مهو الأمية، أمينة الدولة في التربية الوطنية كولي كوجي كان قدمت اليوم فجر في مكتبة بيان للأمة التشادية بخصوص اليوم العالمي هنا مهو الأمية البوافق باكر فجر يوم 8 سبتمبر. في البيان كلمت الأمينة الدولة في الأهمية مهو الأمية اللي بيساعد كثير من السكان عشان يقروا ويعرفوا القراية والكتابة والحساب، والشيء ده خلى الحكومة قاعدة تزيد الجهود حقها عشان يكون السكان هنا بلدنا تشاد عندهم تعليم ويشاركوا في الهيئة الاقتصادية والثقافية القاعدين نشوفها في البلد. وشكرت الأمينة هنت الدولة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس جبيت نو اللي هو دائما عنده اهتمام كبير بالقراية هنت المواطنين.

يوم 7 سبتمبر احتفلوا الدول التابعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، كان احتفلوا باليوم الدولي عن التعاون الشرطي عن سنة 2026 كان قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2022. اليوم الدولي ده بوصف الدور والأهمية الشرطة المعروفين بالانتربول ومهمتهم الكبيرة في وفرين العافية والسلامة بين المجتمع الدولي وبهارب عدد من الجرائم اللي بتمر بالحدود. وبالمناسبة دي المنظمة الأمم المتحدة تؤكد في رسالتها التضامن والعدالة، الضمان والعدالة يبقوا سبب في الخدمة الشرطة الدائمة الانتربول وخطين باريال للناس القاعدين بيسووا تهديدات في لب المجتمع الدولي عشان يعيشوا العالم بعافية وحرية. جابرييلا تشوبيا الساعة 7:21 في استوديو راديو تشات. خلاص تكملت نشرة الأخبار. إن اليوم أشياء الفاتت من النشرة نذكرهم بالأنمي. الرئيس للجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي قبل اليوم فجر في مكتب وفد واحد من المركز الدولي أن العدالة الانتقالية كان رافقهم الوسيط الجمهورية صالح كبزاغو، وكلم في المقابلة فيما يخص التعاون القائد بين بلدنا تشاد والمنظمة. والأمين انتقال دولة في التربية الوطنية قدمت بيان بمناسبة اليوم الدولي عن مهو الأمية اللي بوافق عن باكر الفجر يوم 8 سبتمبر. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار عبد الله هارون آدم، الزوار النور الفايق، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس تشوبي جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبحوا على ألف خير.

صلى الله تلما نجد مطرن قلبي شبا مطرن بلنجري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلت وارا جلت الصبا جلت وارا جلت دنتا هلي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمان.

أجمعنا دباع البتر من بقني فيها من تمرية بتنجكر خادم خذ زي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شريء هنون كابن مجفية ترك كرمت جدت بالنولية شرك بالجامعة كرب زي بورية نعلم قصولية كم سنبدي بخير.

داخل يا نتمان بشير وانتمان انا وانتمان ما مصانا وانتمان يا متغير وانتمان بخرت المار

سير سمعت راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل بشير وعمر بشير وسمينا شوية من أغانينا البلاغ اللي قريناه قبل الأخبار نكرره بلاغنا الوفاة حسين النور بلاما يمر إدريسة شيخ قنبو آدم كلهم في هرازة الحاجة صالي ولا ميلي في بارة سليمان أمر في اندمر مهجير والتكنيسية هنا فيما النصر أمرو ألي وكل شباب في قلفو هجراي هرازة بارة النمر مهجير وشباب في كانتون مدياقو سيميو بهزن المود الفجي هنا الصحفية الكبيرة خديجة من الطاهر الماتت في جمينا في الأسبوع الفات عشان دوما بقدموا كالوداتهم الحارة لأسرة المرحومة ولإيالة وبتها ولكل الخدامين هنا راديو تشات خديجة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة اللهم آمين. بلا بشارة ألك محمد الحاج بركة محمد بلا نجوان دودو بلا بشارة بلام محمد بشارة ألكا جيمي توم علي الإمام حسين الشيخ والإمام محمد يونس لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات ولكل المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد بكون أم منظم واحتفال هنمود الرسول صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الخميس من الساعة 8 إلى الفجر لهدي الساعة 4 بعد العصر ورتت إشراف منظمة النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي. المناسبة تبدأ من الساعة 8 الفجر لهدى الساعة 4 العصر والدعوة عامة الساعة 7:37 في استديو أنا غاديو تشاد نمشي ونلقى الفنان الكبير إيسا موسى إيسا موسى فنان تشادي كبير رحل قبل 42 سنة مارس سنة 1984 كابي تكنيك

الخيلة والرادة اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حرب

0: في دربك الشايلة وقلبك يشتي حرات الليلة حرات الليلة حرات الليلة
1: بعد الفنان عيسى موسى نلقوا محمد علي دارسيلا الدمبجويه للناس الكبار والناس العزاز كم تجني.

بعد ما سيمنا محمد علي درسيلا نمشي ونلقوا الفنان الشاد الراحل الثاني الفنان الشاد الراحل الكبير الحاج احمد بيكوس. جواد البيدي خليه هناك, جواد البيدي زمانه فات ايامات الموتو بازوكا وسوبر زاكي وياماها وكداك كثير من الشباب لسه. فهديه خاصه للناس الكبار والناس العزاز والناس القدام, نقول لكم مساء حلو من غاديو تشاد متابعه حلوه.

أغنية الفنان أحمد بيكوس على جامعة بيكوس. نقول فوق مساء الخير للشوفير الانفاتي قابل أنا الأونما البيتي فرير والمسلم الكبير أنا غاديو تشات عمر البيتي. نقول لك بونسوار دوبي غاديو تشات. ميرسي.

بعد ما سمينا الفنان الكبير علاج أحمد بيكوس كمان نمشي هناك كينشاسا كونغو ديمقراطيك نلقوا البرنس الكبير كوفي أولوميدي أندرادا هدية خاصة للبيتيت سير ديت ما تجدين الخبر أنا تيلي تشاد صافي محمد أبوجا نقول لك مساء الخير من غاديو تشاد لام جام دكتور رسن أسبرو وكل جمعيتا ديريكتور حسن جدلا وكل جمعيته جروب غادي تشات انا مال عزاز انا ما فوق في الراس محمد عمر ادريس كل الناس اللي بيقولوا الاغنيه الجميله وما ننسوا بلا محمد بنيه من كاكا نقول لكم متابعه حلوه من غادي تشات.

أنا خاصة لتاهر درم أبا والأخوه الكبير أبو بكر درم أبا هناك من مشاق أبو ظبي، يقول لكم مساء الخير ومساء حلو، وخاصة الكولوني الكونغولي القاعدين في الأصل من جمينا وكل الأفريكي القاعدين في بلدنا تشاد، نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد كابي تكنيك.

عبدالله أباتشا هناك من جوجي نقول لك مساء الخير أبا زين كاسرو ما ننسيناك لامي فوختان كاري باقرمي نجامينا هجاغ لاميس كل البيل أنا تشات 23 نقول لكم بونسوار من راديو تشات

موسى عبد الله من دندلة الديليجي، حامد محمد من جلمي، نقول لك مساء الخير من راديو تشاد. على قولي ماما دابكر صبرا بيتين كابين تكنيك.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميلة كوما كوي بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان خدمان بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والنشرات لوم دبو تلوالي تشوبو غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشئنا لا ماجي للموا معكم أمباكر فجر من الساعة 7 لهذه الساعة 8:15 دقيقة أرقد بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد فعاليات ورشة المصادقة الفنية لاستراتيجية الوساطة. الورشة كانت صباح اليوم بحضور عدد من ممثلي الشركاء في البلاد. أحمد خميس.
2: تندرج هذه الورشة في إطار جهود الوساطة في اجتياز مرحلة مهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها. في كلمته الافتتاحية للورشة، الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد قال إن الورشة تجيء بعد عمل دؤوب دام 10 أشهر وأربع ورش تشاورية وعملية وتقييمية، حيث يطيح هذا اللقاء إلى النظر بوضوح وموضوعية إلى المؤسسات ومكتسباتها وحدودها وتحدياتها، وكذلك إلى تطلعات المواطنين المختلفة، إذ أن وساطة الجمهورية لها مكانة خاصة في إرساء الديمقراطية، وإن مهمتها الوقاية من النزاعات بين الإدارة والمواطنين وتسويتها بطرق ودية والدفاع عن حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والحكم الرشيد. ويضيف الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد بأن مسؤولية الوساطة تتجاوز تسوية النزاعات الإدارية في بلد يواجه تحديات متعددة، بل تساهم في الوقاية من النزاعات وإدارتها وفي الحوار والتهدئة الرامية إلى الحفاظ على السلام وتعزيزه، وأن الاستراتيجية التي يتم المصادقة عليها أخذت كافة المسائل بوضوح، فإن النزاعات التي يواجهها المجتمع متعددة الطبيعة، فهي اجتماعية وسياسية وإدارية وعقارية، ونزاعات بين المجتمعات المحلية وعدم المساواة. مطالبا الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد من المشاركين الدراسة الجيدة، إذ أن الخلاصة تعتبر وثيقة مرجعية حقيقية للسنوات المقبلة.
1: يصادف هذا اليوم 7 سبتمبر اليوم العالمي للتعاون الشرطي، ولأهمية هذا اليوم تناول عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم أهمية الشرطة في عمل استتباب الأمن والاستقرار الوطنيين.
3: على غرار الاحتفال باليوم الدولي للتعاون الشرطي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2022، تحتفل الدول المنضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بهذا اليوم الذي يصادف 7 سبتمبر كل عام، وقد مر عليه قرن منذ تأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول التي أسست في العام 1923، والتي تمثل إحدى أبرز آليات التعاون من خلال تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول التي تواجه الجرائم الدولية والعابرة للحدود. وقد لعبت الشرطة الوطنية التشادية بمختلف وحداتها دورا محوريا في أداء واجبها الوطني في التصدي على ارتكاب الجرائم البشعة كالاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة النارية غير المشروعة، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية ومكافحة شبكات المنظمات الإرهابية الغاشمة التي تنشط على فضاء الساحل. ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك في تبادل المعلومات والبيانات السرية في دعم أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون دون الإفلات. نسخة هذا العام جاءت تحت شعار الحماية لمن هم أكثر عرضة للمخاطر وبناء الثقة في العمل الشرطي، والذي يركز على ضرورة حماية الأشخاص الأكثر عرضة للعنف وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. لكن في المقابل تحديات جمة ومتعددة تواجه الدول المنضوية في العالم، وقد لا تستطيع دولة واحدة مواجهتها، مما يجعل تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين أجهزة القانون ضرورة ملحة في تعزيز الأمن وحماية المجتمعات. وبهذا تؤكد الأمم المتحدة في رسالتها أن الثقة والشرعية تشكلان أساسا للعمل الشرطي الفعال ووضع حماية الفئات الذين يواجهون المخاطر في صميم الأنشطة الأمنية.
1: يوافق غدا 9 سبتمبر اليوم الدولي لمحو الأمية. بهذه المناسبة قدمت أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة جولي كوجي قدمت بيانا نستمع إليها بترجمة عبد الله هارون.
4: شعار هذا العام يدعونا إلى إدراك أن محو الأمية لم يقتصر على اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، بل أصبح اليوم مفتاحاً للنجاح والتنمية والاندماج الاجتماعي والمهني، كما ينبغي أن يتيح لكل مواطن تطوير المهارات اللازمة للمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواطنة على امتداد حياته. وبفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، سجلت تشاد تقدماً مهماً في مجال تطوير محو الأمية والتعليم التعليم غير النظامي، لا سيما من خلال توسيع فرص التعليم وتحسين جودة التعلم وتعزيز اللغات الوطنية. وتأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود الدولة والالتزام المستمر لشركائنا الفنيين والماليين، ولا سيما من خلال استراتيجية التعليم للجميع وتنويع مسارات التكوين واستخدام اللغات الوطنية التي يفهمها ويتحدث بها المتعلمون. ومن أجل تنظيم هذا العرض التعليمي يتضمن برنامج محو الأمية حاليا دورتين رئيسيتين، هما دورة محو الأمية الأساسية ودورة التكوين التقني المتخصص التي تعرف أيضا بالدورة الاختيارية.
1: تنتشر مؤخرا في العاصمة أنجمينا ظواهر سالبة تشتمئز منها النفوس، الأمر الذي جعل شرطة بلدية أنجمينا تتخذ الإجراءات التأديبية إزاء هذه الحالة. عد قسم التحرير للإذاعة الوطنية التشادية التقرير التالي. أحمد خميس.
2: إذا كانت هناك صورة أثارت اهتمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، فهي بلا شك صورة ذلك الشخص الذي ضبط متلبسا بالتغوط في العراء. وقد حاول هذا الشخص الذي بدا عليه الحرج بعد ضبطه متلبسا الفرار. لقد ضحكنا من الأمر، وفي الوقت نفسه صدمنا عندما رأينا صورا أخرى مماثلة كثيرة على الصفحة الرسمية لبلدية أنجمينا. وإذا كانت هذه الصور قد أثارت في آن واحد السخرية والاستنكار، فإنها تدفعنا إلى التساؤل عن هذا السلوك غير الحضاري المفرط لدى بعض مواطنينا. فالمساحات الموجودة تحت الجسور والتي تسمى أيضا التقاطعات أو الممرات العلوية، وكذلك الشوارع وكل مكان خال، تتحول بشكل منهجي إلى مراهيض في الهواء الطلق. كيف يمكن أن نفهم أن شخصا بالغا يتمتع بكامل قواه العقلية، بل ومدرك تماما لما يفعل، يستطيع دون حرج أن يجلس ويقضي حاجته ثم يترك فضلاته عرضة للذباب ولأنوف كل من يمر من هناك؟ لم يعد بإمكانك الخروج لاستنشاق الهواء أو المشي ذهابا وإيابا أو حتى مجرد التنقل دون أن تخاطر بالدوس على الفضلات البشرية التي جففتها أشعة الشمس، فضلا عن استنشاق جرعة كبيرة من الروائح الكريهة. حتى الأسواق لم تسلم من هذه الظاهرة، والوضع مقلق للغاية. فهناك باعة يعرضون بضائعهم بجوار هذه المراحيض المرتجلة، ثم يرمون بلا مبالاة ما يسمونه وسخ ما يقتل الشادي، وهم أنفسهم شاديون الذين يملؤون المستشفيات طلبا للعلاج من المرض الشهير المسمى بالتيفويد. لقد أصبح التغوط في العراء بفعل عاداتنا أشبه بآفة متفشية، ولهذا أطلقت البلدية هذه الحملة التي يمكن وصفها بأنها رادعة من خلال استراتيجية تقوم على إجبار المخالفين على جمع فضلاتهم بأنفسهم وجعلهم يدركون خطورة أفعالهم. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا من العديد من سكان المدينة، ومع ذلك تبقى الأسئلة المطروحة: هل ستتمكن هذه الصور التي تفتقر إلى الكرامة من تغيير العقليات؟ وهل العقوبات كافية؟ وما هي الإجراءات المصاحبة لهذه الحملة؟ إن عاصمتنا للأسف واحدة من المدن الكبرى القليلة التي لا تتوفر فيها مراحيض عمومية باستثناء تلك التي أنشئت مؤخرا في ساحة الأمة. ولكن ماذا يفعل الشخص عندما يشعر بحاجة ملحة لقضاء حاجته، أو عندما يصاب مثلا بالإسهال؟ هل يمكن فعلا أن نطالبه بحبس نفسه في حين لا توجد أي مراحيض قريبة؟ وهنا يكمن التحدي أمام سلطاتنا بالبلدية، وإلا فإن هذه الحملة لن تحقق أهدافها كاملة إلا عندما يتم توفير مراحيض عمومية وصيانتها بانتظام، على أن تسبق ذلك حملات توعية وتحسيس. لذلك أيها المواطنون الأعزاء، فلنلتزم ببعض الانضباط وحسن السلوك وروح المواطنة، فهذا أيضا جزء من العناية بمدينتنا والحفاظ على بيئتنا، وقبل كل شيء حماية صحتنا.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل، والتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حرارة.

نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريق نهار